يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: صلى الله عليه وسلم
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

يوم

والسماء

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: 100 مرة
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948، الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
0: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة

0: الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. الساعة الآن 7 صباحاً.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم

0: هو الثلاثاء 18 من أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. إذن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أحد الشبان من نابلس، وكان هناك اقتحام لها، وأيضا كان هناك اقتحامات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. والحديث حول موضوع الانتخابات وحول الفعاليات التضامنية مع الحركة الأسيرة اليوم الساعة 12 في بنابلس فعالية، إضافة إلى كثير من التفاصيل في جعبة زميلنا الصحفي الدكتور أمين أبو ردي. يسعد صباحك بعمر.
1: صباح الخير.
0: تحياتي. صباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال اقتحم مدينة نابلس فجر هذا اليوم وبدأ عمليات اقتحام، ولكن تركز الاقتحام في منطقة المخفية، منطقة التعاون، حيث جرى اعتقال الشاب خليل صليبي من سكان نابلس، ثم انسحبت قوات الاحتلال. تقريبا كان بين الساعة 1:30 هذا الاقتحام، وبعدين الحمد لله لم يسجل في المدينة أي من عمليات الاقتحام، لكن في اقتحام كان في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس، وكان اعتداء على أصحاب منازل، تم اعتقال أبنائها يوم أمس، هم المتقلين السبعة اللي من عائلة واحدة. وكان هناك 4 إصابات في بيت مرين جراء الضرب، 2 تم نقلهم إلى مشفى رفيدة بنابلس، يعني 2 من 4 تم نقلهم إلى مستشفى رفيدة بنابلس، وفي أيضا إصابتين بقوا
0: هذا في بيت مرين.
1: بيت مرين نعم. أيضا في ساعة متأخرة من الليل 12:30 تقريبا كان هناك اقتحام لبلدة بيتا جنوب نابلس، وسبق ذلك بسويعات قليلة اقتحام بلدة بيت فوريك، هذا في منطقة نابلس. الحمد لله يعني المدينة ما شهدت اقتحامات أو المخيمات لحتى اللحظة.
0: في اعتقال شاب زملائنا كاتبين من عائلة الصليبي،
1: هو خليل حكينا
0: ذكرته. ذكرته آسف.
1: أيضا كان هناك اقتحامات في مناطق أخرى من الضفة الغربية، كان اقتحام لبلدة تقوع شمال شرق بيت لحم، وهناك عملت اعتقالات، ورصدنا بالفيديوهات صور أثناء نقل أقل شابين إلى أحد جبات الاحتلال. في جنين اقتحام مناطق عديدة بينها رابة، منطقة محيط سكنات الجامعة العربية الأمريكية، ودهم عدة منازل هناك، إضافة إلى اقتحام عقابة، ثم انسحاب القوات الاحتلال باتجاه طوباس تيسير، ثم إلى معسكرات تيسير دون الإبلاغ عن اعتقالات هناك. في رام الله أيضا اقتحام لعجول شمال غرب رام الله، قرية تقع صغيرة، كان هناك أيضا اقتحام لبلدة الطبقة في منطقة الخليل تابعة لدورة، ثم اقتحام مدينة الخليل واعتقال الفتى سعدي القواسمي. كان هناك اقتحام في طول كرم لقرية جاروشي وتحويل منزل إلى ثكنة عسكرية في هذه البلدة. أيضا مساء أمس كان هناك اقتحام لزيتة جماعين واندلاع مواجهات فيها، خاصة بعد إقامة بؤر إسطانية تقع بين بلدة زيتة جماعين وديرسيا، وهي أول بؤرة في أراضي زيتة اللي كانت خالية من المستوطنات. اعتداءات المستوطنين كانت مكثفة يوم أمس، كان هناك أعمال عربدة في خربة صمرة في منطقة الأغوار الشمالية. أيضا مستوطنين قاموا بإشعال الليل الماضي سهل ترمس عية، إشعال النار فيه، وأيضا بالقرب من مستوطنة فرات في منطقة بيت لحم كان هناك مستوطنين على تلة يرشكون السيارات المارة بالحجارة. يعني هذه تقريبا أبرز التطورات الميدانية وأيضا اعتداءات المستوطنين.
0: نعم، وإحنا نتحدث حول اعتداءات المستوطنين يا إخواننا، في خبر امبارح انتشر وللأسف يعني حتى طريقة صياغة الخبر مضروبة، انه يلا بكرة منشوف الشرطة الإسرائيلية على دوار نابلس، انه فرض الشرطة الإسرائيلية لسيطرتها. والله انا شخصيا هنا انا بحكي على الهوى، هاي الصفحات لازم تتراجع وتتوقف، يعني يا سلطة ويا أمن اشتغلوا في هدول الناس اللي بنشروا هاي الإشاعات. اوكي الخبر صحيح، وأنا بدي أقرأ الخبر اللي هو نقل الصلاحيات، وكلياتنا قرأنا أسبوعان لإعداد خطة نقل الصلاحيات من الجيش للشرطة في المستوطنات. في المستوطنات يا أخوانا، هي هي هي التقرير، يعني إنه قناة كان قالت إنه كاتس أصدر تعليماته إلى جيشه بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مسؤولية إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية. فيما أعلن بن غفير استجابته لدعوة كاتس معتبر أن القرار خطوة أولى في فرض السيطرة. لحد الآن الحديث بدور أنه هاي الأمور بدأت تصير في المستوطنات اللي بيقوم فيها المستوطنون، مش في الضفة الغربية وفي المناطق ولا في مناطق ألف. فمبارح إحدى الصفحات دون ذكر اسمها، وهي للعلم دوما بتنشر أخبار مضروبة، وياما حتى على جروب اللي فيه موجودين الشرطة وموجودين فيه الأمن والمحافظ، بعض الزملاء حطوها وقالوا لهم خبير صحيح تابعوا هذا الملف. يعني إشاعة زي هاي، رحت أصلي مبارح العصر فأحد الأشخاص في المسجد الدكتور أمين بقول لي قريت الخبر سبحان الله كنت شايفه قبلها بدقيقتين على الجروب. قلت له يا زلمه ما هو من صياغته مبين يعني عربي مش عارف يكتب الزلمه فرض سيطره شرطه كلمات لا الف ولا يون فما في داعي للمبالغات. هلا الوضع سيء على راس وعيني القرارات اللي بتنزل على راسنا الله اعلم كيف بتمر اوكي بس انك تيجي تقول لي والله بكره رح نشوف الشرطه الاسرائيليه على دوار نابلس واستعدوا وهل يعني ايش الصياغه هاي وايش الترند اللي ما لهش اي لازمه. تفضل دكتور.
1: هو عمليا قبل سنوات حتى احيانا كنا نرصد وجود شرطه مع اقتحامات الجيش. ليش؟ بكون القضيه جزء من القضيه اللي عليها الى بعد جنائي. مثلا ممكن يعني مجموعه مقاومين او مسلحين سرقوا سياره اسرائيلي فبكون ملفها عند الشرطه الاسرائيليه بدخل مع الموضوع الملف الامني. فكيف بيكون امني؟ لانه احيانا الاسرائيليين عندهم قدره في بعض المركبات يعرفوا وين موجوده في اتوقع بكون تقنيا في مجال يلاحقوا بس بعرف هذه سياره اما ببلاطه بعسكر بالعين بالبلده القديمه في طوباس. وبالتالي لما يكون في اقتحام احتلال برافقوا الشرطه لان الشرطه عندها الملف بالتالي هذا ملاحظه. ايضا احيانا بعض الملفات اللي بيكون فيها تداخل بين الملف الامني والجنائي خاص ما يكون حادث سير مثلا بين سياره فلسطينيه وسياره مستوطن هنا بيكون في خشيه هل هي حدث سير ام عمليه فدائيه فهي بتدخل الشرطه على هذا الملف اما بالتحقيق او الاستجواب او الملاحق. فهذه القضايا موجوده من سنوات. لكن ممكن زميلي سامر انه الان اللي بخوف هذا الموضوع انه بعد قصه قصرى انه الاحتلال بده يحاول يعني يقلل من النوع من التوتر بين الجيش وبين المستوطنين دخل الشرطة في هذا القبيل خاصة أنه بعرف أنه مرجعية الشرطة وبين غفيره وبالتالي قد يقلل الحدة في التعامل. هذا كلام طبق في المسجد الأقصى منذ سنوات. الآن دخول المستوطنين على المسجد الأقصى بتم خلال الشرطة مش خلال الجيش. طبعا عندما نتكلم شرطة عشان الناس يعرفوا ما في فرق بين الشرطة وحرس الحدود. الحرس الحدود هي جزء من الشرطة الإسرائيلية اللي بتكون هذا الموضوع صحيح. بالتالي يعني إلها مهمات أحيانا نشعر في بعض المواجهات والاقتحامات بيكون حرس الحدود في هذا الموضوع لأنه حرس الحدود يعني اعتبروه جزء من المواجهة الفلسطينية بالضفة الغربية. ولكن الآن تداخل الشرطة المدنية الإسرائيلية في هذا الموضوع هنا في بعد سياسي في الموضوع في بعد سياسي ممكن جزء منه تقويض وجود السلطة الوطنية الفلسطينية هذا واضح. هل ممكن يكون تدريجيا يعني الخبر الإسرائيلي جزء منه جس نبض جزء منه تمرير هذا المخطط إما بالطرق الخارجية أو بعدها بيبدو مناطق باء ثم مناطق ألف. فإحنا بدنا نشعر إن هذا الموضوع مش سهل وفي خطر صحيح. ولكن ما بدنا نهول فيه نرعب الناس بطلوا يطلع الناس يسافروا بين المدن الطلاب ما يتنقلوش الناس ما ينزلوش على مزارعهم بالقرى والبلدات خوف من الشرطة. بالتالي هذا هو المطلوب إنه ما نعطي المعلومة حقها كمعلومة وليس نوع من
0: التحليل. نعم. في إطلاق نار على شاب صحيح زملائنا من حوالي نصف ساعة نعم. ذكروه إطلاق نار على شاب قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام. قلت لك دكتور نعم. وغالبا هو أحد العمال فربنا سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه.
1: وهذا الحادث تكرر كثيرا على الأقل كل أسبوع في حالتين من هذا القبيل إما بالرام أو بالعزارين لأن هذه مناطق متاخمة للخط الأخضر وبالتالي الاحتلال يعني بنصب قناصة وبتم ملحقتهم. وللأسف أحيانا بشعر أنه في بعض السماسرة يعني بيعرفوا أنه الدخول عبر الجدار احتمالية الموت وارد ومع ذلك بيجيب عمال وبنزلوهم وبطلعوا على السلالم وبكون كل انسان يعني على يعني روحه على ايديه يعني بكون
0: روحه نعم
1: بالتالي
0: نعم
1: يعني الله يحمي عمالنا يعني هم البحث عن لقمة العيش قاتله
0: مرعبه في ظل الظرف الصعب اللي بيمروا فيه. ايضا من ضمن الاخبار مستمعينا الكرام اللي بدنا نحكي عليها اللي هي موضوع استمرار ازمه الوقود دكتور امين.
1: نعم
0: بالامس حاولنا نوصل اي يعني رح نحاول نوصل لضيوف.
1: هو على فكره في حديث بالامس من المسؤولين بتكلم انه فقط الكميه اللي بتجينا بالضفه الغربيه 2% وبالتالي النقص لسه موجود. يعني السبب انه الان التوريد للضفه الغربيه ليس بالحد المطلوب وبالتالي مش عن نقص. صحيح انه الان بالاعلام مش ماخذ حزه كبير لانه ناس كانوا طبعوا وخلص تعود هذا الموضوع. في كثير ناس بطلوا يطلعوا بسياراتهم صفوا السيارات على جنب. في كثير من العمومي بيشتغلش 8 ساعات بيشتغلوا 4-5 ساعات وبعدها بصف. فبالتالي للأسف يعني هذا الموضوع الآن كانوا الناس تعودوا عليه مزبوط بالإعلام فيش عليه ثورة ولا ضجة ولكن الظاهرة موجودة. احنا بنمر أحيانا في أوقات عديدة بنشوف كل المحطات لو يوجد عندنا بنزين لو يوجد عندنا صور هذه القارمة صارت كانها موحدة.
0: خلينا نحاول نتواصل مع الأخ خالد السراحني إذا ممكن يا محمود. موضوع استمرار أزمة الوقود
1: على فكرة خلينا نضيف شغلة بعرفش إذا بقدر أقدونا إياها. الشركات اللي بتبيع سيارات على الكهرباء في كثير الآن بعض الناس نشوفهم صاروا يبيعوا سياراتهم القديمة اللي على البنزين أو السولار ويتحولوا لسيارات على الكهرباء. هل هذا الكلام هل هي ظاهرة هل ممكن تزداد أم لا بعرفش، لكن أنا بعرف أكثر من حالي إنه الآن بدوا يتوجهوا لشراء السيارات على الكهرباء،
0: سيارات الكهرباء، بالتالي إنها يعني
1: خاصة عنده في الدار بكون يعني مركب طاقة شمسية، بقول لك أنا خلص موجودة عندي موجودة منها بسير أشحن السيارة، وبالتالي بقول لك أنا بوفر حالي ساعات الانتظار أمام أيام المحطات.
0: نعم، وبالتالي يعني موضوع الإقبال على سيارات الكهرباء إقبال كبير بالفعل.
1: بس هذا كلام بدنا يعني على الأقل بدنا دراسة، والدراسة هذه بدها إيش؟ تراجع شركات البيع للمركبات، هل في عندهم 5% زيادة 4% 6%، وبالتالي ممكن نبني عليه إشي علمي، لكن عمليا في ظاهرة هذا موجود الآن.
0: نعم، إذا معنا الأستاذ خالد، أستاذ خالد السراحنة أمين سير نقابة أصحاب محطات الوقود، ضيف عزيز على راديو حياة من نابلس. صباح الورد أستاذ خالد.
2: صباح الخير إليك ولجميع الأخوة المستمعين وبالذات أخواننا في نابلس.
0: الله يسعد صباحك. والله إخوانك في نابلس مش عارفين ليه الأزمة عندهم مش قابلة تخلص، والأزمة بلشت أبكر من أي مكان، وحضرتك بتعرف من شهر 3، يعني أنا مصور صورة بواحد 3 لما صارت الأزمة بشهر 7، زملائنا في رام الله بلش ينشروا، قلت لهم لكم إحنا بشهر من 4 شهور، قال لا والله ما بندري ما بنعرف، قلت لهم والله الحمد لله اللي صارت أزمة في رام الله عشان تتذكرونا، من باب المزح طبعا، ما بتمنى أزمة بأي مكان. أستاذ خالد شو اللي عماله بيصير؟
2: أكيد
0: شو اللي عماله بيصير؟
2: أخي الكريم صباح الخير كمان مرة، وجد التحية والاحترام للجميع. الأزمة فعلا بدأت من ممكن من منتصف رمضان الماضي، وبالذات ممكن بنهاية شهر 2 أو شهر 3 تفضلت، وتدحرجت يعني زي ما تقول up and down، يعني حتى وصلت الذروة في الشهر الماضي، واكتوى بنارها أهل رام الله والجنوب والشمال والكل. هذه حقيقة الكل يقر فيها. احنا بنتكلمك عن محافظة الخليل، المحطات تعمل 4 أيام في الأسبوع وثلاث أيام مغلقة. الآن مع ارتفاع الأسعار الباهظ هذا لاحظنا يعني ظاهرة التهافت خفت، ولكن النقص موجود. يعني أنا عندي محطة بطلب فرضا على سبيل المثال 10,000 لتر، بيجيني 5 أو 6، بشتغل لصلاة المغرب صلاة العشاء وبسكر بنروح، بنضل مسكرين لتاني يوم الظهر يوم تجي البضاعة، وهلم جرة. وهذا حال معظم المحطات إن لم يكن كلها. الأخوة في رام الله يعني إلهم الحمية بزيادة شوي، فيبدو أنه ظاهرة التهافت عندهم اختفت، والنقص يعني أقل من أي محافظة أخرى. زرت رام الله نعم، كان عندهم تهافت عندهم طوابير، ولكن الأسبوع الماضي والأسبوع قبله من بداية الشهر ربما اختفت هذه الظاهرة. ممكن يكون إن عزوف الناس للأسعار، يعني أنا أفضل أروح أمشي ولا أركب سيارة. أنا بنأضرب لك مثال النكتة على الهواء، لي أخ طبيب بيشتغل في القدس، إجا على الخليل انقطع بنزين، صف السيارة وروح، قال لك أنا لا يمكن أرضى على نفسي أضيع ساعتين عشان أعبي بنزين، لا بدي أركب مواصلات وريح راس. فغلاء الأسعار صارت الناس تختصر، وصار الواحد يعني
0: تحملني في هالكلمة، اتطبعنا أو اتدجلنا مع الأزمة، طبعونا يعني، أو يعني تعودنا هيك بالأحرى هيك أحكيها.
2: ما هو بتعرف إحنا يعني برضو الحديد ذو شجون.
0: نعم،
2: يوم كان مدخل مدينة يتسكر واحد مدخل واحد نتدمر ونعيط ومش عارفه، الآن كل المداخل مسكرة وبيفتحوا نص واحد، الله أكبر الحمد لله صرنا نعرف نطلع. فيبدو أن الإنسان يتأقلم أو يتعود أو يتدجن زي ما تحكي أنت على ما يعطى له أو ما يسمح له. طبعا أنا لا أنتقد أحد، ولكن أشارك الهم مع الجميع، في هناك نقص نعم.
0: نعم أستاذ خالد،
2: في هناك نقص، والنقص هذا يكتوي به نار الجميع، ونأمل من الإخوة في هيئة البترول وفي رام الله زي ما وعدنا السيد المحترم الدكتور وزير المالية، وهو إنسان راقي وعملي، قال سنعمل بكل جهد ولكن العين بصيرة والإيد قصيرة، وقال مقولة مشهورة يعني ممكن ما واحد حتاها، قال لقد أغلقت كل حلول الأرض وما بقي إلا حلول السماء.
0: حتى في الوقود،
2: حتى أنا بدي أحكي كلام، أنا أخشى ما يأتي الكهرباء والمي كمان. في هناك طبعا بدنا نحلل التحليل المنطقي، في هناك مقاصه محتجزه على وزاره الماليه او السلطه منذ سنتين فيها ما يقارب 20 مليار شيكل. تتخيل لو هاي الفلوس موجوده في وزاره الماليه الموظف سيأخذ راتبه كامل، المحروقات ستدفع قيمتها بالكامل للشركات الموردة والديون تسكر. يعني أعتقد المشاكل ستحل بنسبة 80%، ولكن مع يعني الإبقاء على خنق الاقتصاد الفلسطيني من جانب الاحتلال، هذا السبب الرئيسي. وإحنا طبعا فنانين في إدارة الأزمات، يعني بنهرب منها وبنخليها شغالة. وبدي أضرب مثال البنوك. قطاع البنوك يعني عنده أزمة خانقة بدأت منذ سنوات. إحنا كنا في الماضي كل المحطات تودع مقدما في حسابات وزارة المالية مباشرة. أنا بشتري منك بعطيك فلوسها في حسابك، ولكن ظهرت المشكلة فاتفقت وزارة المالية والبنوك إنه خلي المحطات يحطوا في حسابهم بعدين يحولوا علينا. صارت البنوك تفرض علينا عمولات إيداع، صارت تفرض علينا بدك جاري مدين، بدك تاخد قرض، بدك تاخد مرابحة عشان بس أقبل منك شيكل. بعدين صاروا يتذمروا. يعني المشكلة بدأت بين وزارة المالية والبنوك رحلوها علينا. بعدين اكتوى بنارها كل مواطن في فلسطين اليوم بيكره إيش اسمه بنك، لأنه يشعر بالذل والإهانة عشان يحط له 1000 شيكل في حسابه يغطي. بعدين كلمة شك انتهت، عشان تودع تغطي شك هذا صار مستحيل. أصحاب الشيكات بيعطونا الشيك قبل تاريخه برنا تأخذ قيمته. فهذا حقيقة عجلة الاقتصاد قتلت من النظام المصرفي الذي يعاني طبعا، ولكن مشاكله مش بإيدي حلها. يعني أنا ضربت مثال السيد محاور شرطة النقد، لو جينا على كل أصحاب محطات وأعدمناهم هل ستحل مشكلة البنوك؟ ما ستحل. أنتوا رحلت المشكلة علينا وتفاقمت المشكلة. المشكلة محصورة ما بين البنوك وشرطة النقد وسموتريتش، جبتوه علينا صرنا نكل في الهم شرق. وماذا أقول يا أخي الكريم؟
0: أسألك بالنسبة لي، يعني ما في أي مؤشرات معناته؟ طب بناء عايش أخونا الوكيل الوزارة بقول إنه الأزمة في طريقة للحل، وإنه يوميا إحنا مندخل 3 مليون لتر ومن هالكلام، يعني بناء عايش الزلمة بيحكي طبعا مجدي الحسن اللي هو نعم مجدي الحسن وكيل الوزارة.
2: بدي أسجل يعني ملاحظة بدون نفاق، والله الرجل إنه
0: لا أنا ما بقول إنه بيشتغلش، نعم ما بقول إنه بيشتغلش،
2: ونجلس مع بعض ويشتكي. قال لك إنه أنا يوم تدخل تريلة المحروقات بحمد ربي إنه ما انقطعت في دخول، وبيشتغل تليفونه ليل نهار وبداوم، ولكن بدون ما يدفع كامل مستحقات الشركات الإسرائيلية سنبقى نعاني.
0: أحد الأشخاص مدير محطة بدون ذكر اسمه هي سامعك على الهواء بقول احكي للضيف العزيز المعلومات، لدينا أزمة الوقود سببها نقص التوريد من الهيئة، الكميات التي تدخل للمحافظات غير كافية بغض النظر عن مشكلة البنوك.
2: نعم أنا قلت لك أنا بطلب 10 بيجيني 5 أو 6، هذا حقيقة مضبوط. نقص التوريد صحيح سببه إنه في هناك مديونية عالية على هيئة البترول والشركات الموردة.
0: مش أنتوا بتدفعوا كاش أستاذ؟ يعني أنا كمواطن لما بعبي بنزين ما بقول لك كاش بميل عليك بكرة، طب المصاري هيك كاش، طب ليش
2: والله
0: ليش؟
2: كل المحطات تدفع مقدما قبل ما تسجل طلبيتها.
0: وين بتروح المصاري؟
2: أيوة هون سؤال. نحن ندفع لوزارة المالية، وزارة المالية إلها يعني استحقاقات، رواتب كهرباء مي محروقات. ما بدي أنا يعني أعلم بالغيب، لكن في هناك مديونية كيف تراكمت، كيف أتت المديونية على هيئة البترول من الشركات الموردة، معناته ما في دفع كامل مستحقات فتراكمت هذه بسبب عدم تحويل كامل.
0: يعني السلطة بتأخذ المصاري منكم بتصرفها على شغلات تانية بالمختصر.
2: يبدو هذا الشيء صحيح.
0: يعني رواتب فرضنا على أساس إنه في رواتب مصاريف كذا، بس ما بتروح للطرف الإسرائيلي الجانب الاحتلالي كاملة، وبالتالي صار في عليها مديونية وبالتالي قل التوريد. هيك الصورة اللي بنحكي عليها.
2: هذا التحليل المنطقي ما لم يفند من قبل.
0: ما هم مسابين يفندوه، ما هو هيصلها الأزمة يا أستاذ خالد أشهر، مش عابين حدا يطلع يوضح للناس شو اللي بيصير. يعني اسمح لي، أحد الإخوة المواطنين الكرام سائق بقول يا أبو العز احكي لضيفك الكريم، السوق السوداء ولعت وفي ناس استفادت وصار في قطاعات كاملة بتربح من وراء البنزين اللي هي كاتب لي الجالن ثمنه 100 بنباع ب 180 و لا احنا مش ملحين ومضطرين عشان نشتغل. ازدهرت عملية الشراء عبر السوق السوداء، وين حضرته؟ وين الامن؟ وين السلطة؟ وين الهيئة من هذا الموضوع؟ كيف ساكتين على هاي المصايب اللي بتصير؟ رسالة يعني ما قرأتش منها سطرين.
2: طبعا انا بدي احكي، مش انا اعترف او اقر ان هذا الشيء صحيح، ولكن يحصل في كل انحاء العالم يوم يكون في ازمة في هناك منتفعين من الازمات.
0: صحيح.
2: ولكن بنسبة ربع 10%، يعني في واحد بيجي عنا على المحطة بعبي جلن بحلف 100% انه سيارته مقطوعة، بلف على الشارع الثاني وبيجي جلن ثاني وبيبيعه بعشرة شكل زيادة. اذا وجود الازمة يخلق منتفعين في ظل انه توريد كامل وامور هادية، هذا الشيء ما عنده فرصة انه يشتغل بالطريقة هاي. والله يكون بعون غزة، غزة رغيف الخبز في سوق سوداء.
0: طيب الناس الآن الناس اللي سامعينك أستاذنا الحبيب أستاذ خالد السراحني، كالآن أنت يعني ممثل لمحطات الوقود، وأنتوا الطرف اللي الناس شايفينه، هي الناس مش شايفة الوزارة المالية ولا شايفة هيئة البترول، أنتوا اللي بالصورة، أنتوا اللي بالوجه، أنتوا اللي بتصير معكم المشاكل، أنتوا الناس اللي آسف على الكلمة بتسب عليكم، أنتوا الناس اللي شو نحكي هلا خلاصة هذا اللقاء؟ شو فيش حل للأزمة واضح؟
2: أنا ما بدي أتشائم، ولكن لغاية الآن في هناك ما يقرب من 30 إلى 40% نقص في كميات الموردة للمحطات، في عندنا إغلاق تام أو شبه تام 3 أيام في الأسبوع لكافة المحطات باستثناء الوسط ممكن. وهذه الأزمة موجودة من شهر 2 لليوم، تتفاقم تطلع وتنزل، ولكن هذه حقيقة موجودة. السيد وزير المالية قال بدنا نتعاون مع كل المحطات تعطي طلبياتها للشهر القادم، واحنا هذا المشروع ممكن بدنا نشتغل عليه، رغم انه يعني في هناك ظروف قاهره خارج اطار اليد، يعني الاسعار، الاغلاقات، الطرق، البنوك. ولكن قلنا للمحطات اكتبوا كل ملاحظاتكم وحطوا الكميات التي سنعطيها الى وزاره الماليه بحيث تعمل طلبات مقاربه او مشابهه لما تطلبون. اذا تم ترجمه هذا الاكسرسايز او هذا التمرين على ارض الواقع، يعني نفعل ما نستطيع، ولكن بدون حل جذر الموضوع، لب الموضوع، مقاصد تفرج عنها، مستحقات شركة إسرائيلية تدفع بالكامل، الموظف يأخذ راتبه، غير هيك هذا إحنا إبر تخدير.
0: سؤالين لحضرتك. أحد الإخوة بقول أرجو تسأل ضيفك الكريم شو قصة 4% اللي بياخدوها بعض المحطات للي بدفع الفيزا على الجوال؟
2: 4% المحطة تأخذ؟
0: هيك كاتب لي، بدي أسألك من دون اسم تسألوا شو قصة 4% اللي بياخدوها بعض المحطات الكازيات للي بيدفع على الفيزا على الجوال، ما مرت عليك؟
2: ما مرت أبدا.
0: طيب أطلب منه تفاصيل، بطلب منه تفاصيل وبحول لك إياها.
2: حول لي. أنا بستغرب، إحنا بدنا نعرف إنه إحنا بدنا نعطي حوافز اللي بيدفع بالبطاقة، إحنا ناخد منه زيادة؟ هذا
0: مش نعم. خلينا نفهم منه. يا ريت أخونا اللي بعت لي المسج يبعت لي برضو. أخونا سائد بصبح عليك بقول يا أستاذنا الفاضل كل الاحترام، واضح إنكم مسلمين في الأمر الواقع، بكرة المدارس والجامعات بدها تفتح، شو الحل؟
2: والله الكلام هذا كان مبارح بدار التليفون مع السيد وزير المالية، إنه إحنا الآن مع ارتفاع الأسعار في انخفاض على الطلب وفي نقص، ولكن الشهر القادم في عنا بإذن الله عودة ميمونة للمدارس والجامعات، وفي حركة، وإن شاء الله بيكون الوضع هادي في الخليج، تنزل الأسعار. فإذا ما استمر النقص هتصبح مشكلة عند كل مواطن، يعني مش بس عند البعض، اليوم عند الجميع. فلهذا ظهر هو في موضوع إنه بدنا إحنا نعمل يسموه فوركاست أو تنبؤ بالطلبات اللي بدنا إياها، حتى نتجنب بقدر أقصى قدر من ممكن بالكميات اللي بدكم إياها. والله إن هذا كلام إدارة، ولكن يعني بديش أكون متشائم أكثر من هيك. بدون حل الجذر سنبقى نراوغ مكاننا.
0: رح نضل معك على تواصل، وشكرا لاستجابتك السريعة أستاذ خالد.
2: تحياتي واحترامي لك والأخوة المستمعين.
0: أهلا أستاذ خالد السراحنة، هو مسؤول في نقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية. شو رأيك دكتور أمين؟
1: هو شخص وكان جريء، يعني وضع النقاط على الحروف، وهذا إشكالية مش بسيطة، إنه أنت يعني كصاحب محطة بتدفع فلوس وبيجيكيش اللي دفعت مقابله سلف مقدما يعني، وهذا يبدو احد الاسباب الرئيسيه يعني للمشكله اللي صارت، والمواطن دفع الثمن.
0: انا نسيت اساله عن موضوع قالوا بعض الجهات انه راح ترتفع حصه نابلس من 18% ل 22%، حسب معلوماتي الكلام ما تطبق، حسب معلوماتي يعني هي اصحاب محطات تنين عندي على اللايف بيبعتوا لي على الخاص، يا جماعه من غير ذكر اسمائكم ارتفعت النسبه، لانه بعض الناس طلعوا وقالوا لك احنا ضغطنا وجبنا وصارت حصه نابلس ارتفعت، واضح انه لا مش صحيح لحد الان. هاي المعلومه. صباح الخير لكل اخواننا المعلقين الكرام، محمد زهران، حسونة، قصي، فهد، ايضا استاذ سمير دغلس صباح الخير بصبح عليك، ضحى بزنط صباح الخير، ريم عامر صباح الخير، ابو محمود ابو هدان، ناصح شاهين، دكتور مهرب بزنط، دكتور ياسر ابو صفيه، اسماء اشحاد صباح الخير، يوسف مزهر، عامر فطاير، استاذ ضرار طوقان، اخونا نظمي قناديل صباح الخير، زهر الششتري صباح الخير، وبقيه الاخوه المتابعين الكرام على صفحه البث المباشر، كثيرين المعلقين، اخونا هيثم قنابيطه، جمال قناديله، ايضا نوفل ابو كشك، سليم الاسود، ابو حاتم، غسان مرعي، علام استاتيه، سوسن باكير، دكتور حسام خريم، روح طبيله، ام وائل، جرير قناديله، احمد المدموج، هند القدح، ام كاظم حموضه، حلم التيتي، بشار ابو العبد، طارق القاضي، سعد البسطامي، يوسف الزمار، نضال محمد، وبشار استاتيه، سامر الحنتولي. اخي سامر منين بتعبي؟ انت بتلفلف كثير، احكي لنا هات نشوف شو الوضع مثلا في جنين، بتروح على جنين كثير انت. ابو برهان هواش، اخونا علي برهم صباح الخير، ابو عرب، مين الشاب اللي من دار السليبي بيسال؟ هلا هلا بنتاكد الاسم، هلا بنسال بنتاكد. قسوم الشاطر صباح الخير، ايضا بقول والد الشهيد ابو، نعم ابو صبيح محمد طبنجه، ايضا صباح الخير. قسوم بقول والد الشهيد بلال الصادق في ذمه الله، قرينا امبارح قرينا امبارح النعوات، هو بيكون شقيق الاخ ابو سام الصادق الله يرحمه يا رب العالمين. ختام العارضه طايل الحواري، ابو تامر صباح الخير، ابو حجب عماري علاوي ايضا يسعد صباحك. الاسير اسمه جمال خليل، جمال صليبي، خليل جمال صليبي، هذا اسم الاسير. دكتور سمير الخياط صباح الخير، اخونا سامي دغلس، ام شاهر، ابو علي المسامي، خالد مناع، سعد خضريه، خالد الصرميطي، يوسف الزمار بقول للأسف يعني احنا اعتدنا على الأزمات من الجسر للبنزين للرواتب ولحق، ويا الزلمة بقول لك مي وكهرباء يعني لا لف ولا دار. ندى قاسم جبر يسعد صباحك، أشرف قنابيطة أيضا، جميل كلبونة بقول كنت بالخليل يوم السبت الماضي، كل محطات المحروقات كانت شغالة، ما شفت محطة عليها أكثر من سيارتين. ما هو بقول لك يبدو بيداوموا الثلاث أيام وبعطلوا أربعة أو إشي زي هيك، فبالتالي الناس كأنها برمجت حالها، وحقيقة كتير برمجوا ناس برمجوا حالهم، يعني بتصير مناسبة ببعث لك بقول لك أنا آسف ما بقدر أجي، أسف ماذا ما في بنزين، يعني لا بلف ولا بدور الزلمة. كمان زمان كانوا لك إذا الحاجز مسكر، اليوم بقول لك لا إذا فيش بنزين ما باجي. علي أبو أنس صباح الخير، أيضا مرة ثانية أخونا سليم، أستاذ أبو فتحي، أنور منى، أنا بقرأ التعليقات يا أخوانا وبصبح عليهم وبقرأ رسائلهم، يعني مرات كتير بيكون في ملاحظات مهمة. أخونا يوسف حمور أيضا يسعد صباحك، وأيضا بشار خويرة يسعد صباحك، وصدام المصري بقول إن ترشيد الاستهلاك لدى المواطن من في المحروقات يحل جزء من الأزمة لا شك. نظمي قناديل بقول فيش منه أبو العز بالنسبة للفيزا خلال تعبئة الديزل، يبدو حالات معينة. أبو محمد رامز الدلع، زياد هلان يسعد صباحك، كل الدعم إليك. أخونا مهدي حدادة، أم فراس أيضا، وبقية الإخوة المتابعين الكرام، مازن النجار، أبو محمد، عماد منصور، يسعد صباحكم وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. مبارح عاد إلى أرض الوطن أحد المواطنين وهو صاحب المنزل اللي المستوطنين بدهم يسيطروا عليه في قصرة، وكثير ناس تفاجأوا مبارح دكتور أمين إنه قام برفع العلم الأمريكي على سطح منزله اللي هو إيش الاسم يا محمود، إحنا لؤي، لؤي أبو ريدة. خلينا نسمع ماذا قال لؤي.
3: قبل أقل من ساعة من الآن وصل الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي بريدة وهو صاحب المنزل المحاصر في منطقة قصرة منذ 9 أيام، وصل إلى منزله في موكب تتقدمه مركبة للإدارة المدنية الإسرائيلية، إضافة إلى مرافقته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، وتمكن بالفعل من الوصول إلى منزله بعد أن أقلته طائرة هذا اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية وحطت في العاصمة الفرنسية باريس، ومن هناك إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، ومن مطار بن غوريون تحرك كما ذكرت إلى منزله، ووصل بالفعل ترافقه كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، وكان قد رفع العلم الأمريكي على شرفة منزله الذي يتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي عند كافة المداخل المؤدية إليه. حسب مصادرنا هناك تم إيقافه عند أول نقطة تتواجد عندها قوات الاحتلال الإسرائيلي لبعض الوقت قبل أن يسمح له بالدخول إلى منزله وقبل أن يقوم برفع العلم الأمريكي في إشارة على ما يبدو للجنسية التي يحملها، وربما هو قام بذلك لحمايته من اعتداءات المستوطنين التي وثقت خلال الأيام القليلة الماضية. القصة والحكاية في قصرة بدأت عندما حاصر مستوطنون منازل فلسطينيين في قمة رأس أو في رأس جبل العين عند أعلى هذه القمة، حاصر المستوطنون هذا المنزل، قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة وتواجدت وأقامت سكن عسكرية قريبة من المنزل. تقدم أبو ريدة بشكوى إلى السفارة الأمريكية، وكان هناك صدى إعلامي كبير لهذه القضية إلى أن وصل هذا اليوم إلى منزله في قصرة. المستوطنون كانوا تجولوا مرارا وتكرارا ضمن مركبات دفع رباعي باتجاه المنزل هذا اليوم، رغم تواجد قوات الاحتلال عند مدخله وعند كافة المناطق المحيطة به، ورغم إعلان قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، إلا أن المستوطنين تجولوا في محيط المنزل أكثر من مرة، إضافة إلى الجولات التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والانتشار العسكري المكثف عند المنزل وفي محيطه. المنزل يقع في المنطقة المصنفة وفق اتفاق أوسلو، وهي المنطقة التي تخضع عدريا للسلطة الفلسطينية، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور بعد وصول صاحب المنزل إلى منزله هذا اليوم في قصرة.

0: يعني هو بالمختصر رفع العلم الأمريكي ما حدش حامي، يعني لو رفع العلم الفلسطيني على الفاضي فهو اضطر يعني يرجع يقول لأمريكا أنا ابن أنا مواطن أمريكي وما حدا مساعدني، فرفع العلم الأمريكي. قلت لي دكتور في ناس انتقدوا هذا الموضوع.
1: في طبعا ما بتعرف بغض النظر يعني المنطق اللي بيطلع منه اللي ينتقد، بس بغض النظر يعني قصة كسرى الآن أصبحت على مستوى العالم كله بتكلم فيها، قصتها واضحة، هو المستوطن بده يقتحم مناطق فلسطينية، فهذا القصة. هلا التفاصيل والله إنه هو يعني بده يستثمر كونه أمريكي يرفع العلم الأمريكي، قد يكون اجتهد في هذا الموضوع، بس أحيانا بشوف بعض الانتقادات لاذعة جدا جدا لاذعة جدا، وأحيانا بكون يعني كثير شديد في هذا الموضوع. إحنا مش طبعا هو ماكل هوا، يعني هو لما أمه عمرها 80 سنة عايشة في الرعب هذا الموضوع، اللي بده ينتقد قاعد على الكيبورد ما بتوقع إنه من حقه إنه ينتقد بهذا الأمور. وهينا أنا 9 أيام كسرى يعني خلت كل القضية الفلسطينية واضحة والأضواء عليها، بالتالي ما نحاول نحرف النقاش على الاعتداء المستوطنين على موضوع رفع علم أمريكي والعلم أستراليا والعلم البرازيل على أسطح ما في ناس أصلاً رافعين أعلام دول ثانية
0: أيام كرة القدم كانوا رافعين
1: كرة القدم. فهذا الكلام يعني مع احترامنا لكل شخص بنتقد يعني، بس خلي دائماً انتقاده شوي يعني
0: قدر ظرف الشخص اللي بالك هذه الموضوع. نعم نعم نعم. مرة تانية صباح الخير أخونا نظمي، على نسألك عن موضوع الطرق إذا في أي معلومات. الأستاذ سعد سليم يسعد صباحك، عبد الرحمن الجمال بصبح عليك يا أبو عمر، أستاذ غسان شراقة أيضا صباح الورد والياسمين إليك ولكل المتابعين الكرام على صفحة البث المباشر. أخونا أبو غالب عنتر أيضا صباح الخير. يوسف الزمار بقول هو مواطن أمريكي بالنسبة له رفع علم بلده بيرفع العلم اللي بيدافع عنه. نعم. نائل عبيد يسعد صباحك. سامر أبو راضي بقول بالنسبة لدفع الفيزا أنا دائما بدفع عليها، ما في منه أنهم باخدوا نسبة. رامي حسونة بقول يا أخواننا المي سعر كوب المي في بيت وزن يساوي أسطوانة غاز 70 شيكل الكوب. يعني هاي القرى بطل حدا يجيب سيرتها، بيتيبة بيت وزن قوسين ناقورة دير شرف برقة سباستيا وإيش ضل كمان عشان ما ننساش، كلهم عندهم أزمة مي، وللأسف حتى هذا الموضوع اتطبعنا عليه وبطل حدا يجيب سيرته. ناصر المعلوان يسعد صباحك. أخونا عماد مسمار أيضا صباح الخير. هاني فيضي يسعد صباحك. أختنا مها صباح الخير. هاي أختنا مها امبارح راسلتني وياريت البلدية، رئيسة البلدية أخونا ناصر شاهين مسؤول الصحة أخونا سعد أبو زمط يا أخواننا، هي بتقول لي خليني أقرأ لكم الرسالة بشكل سريع. بتقول ساكنة عند مخازن جروان برافيديا، وين المكان اللي توفوا فيه عمال البلدية؟ وين المفرق اللي عند الإسكافو الإسكان اللي قدام شوي؟ بتقول لي يا أخ سامر عندنا شكوى، عندنا واد، هذا الواد عبارة عن مكب نفايات من الجيران، حكيت مع البلدية وعلى الفاضي كمية الخنازير الموجودة في المنطقة رهيبة، وهي بعت لي فيديو بتقول هذا اللي قدرت أصور لك إياه. للأسف يعني الناس سيارات أشخاص وكالعمارات هناك بزتوا في الواد، في واد هناك، وبات مكرها الصحية بتقولي ما في تسجيل صوتي ما بقدر أبثه، بتقولي إحنا ما بنقدر نسهر بالليل على البرندة قد ما في روائح قاتلة، وهي إحنا خنازير بشوفوهم عينك عينك، بكرة مدارس بكرة طلاب بيصيروا بضمير أمور هناك. فيعني أتمنى أولا يتم تنظيف الواد إذا بالإمكان من البلدية، ثانيا وضع كاميرات ومعارقبة ومراقبة الناس اللي بتكب، سواء بيجوا بشكل فردي من العمارات بزتوا أو تيجي شاحنات بيجوا كباين وبزتوا هناك، زي كيف كان الشارع المفرق اللي عند شارع أبو عبيدة. يعني إحنا جزء من المشكلة، أوكي البلدية والتنظيف وقلة الرقابة وقلة المتابعة ماشي، لكن إحنا جزء من المشكلة، ممكن نطفوه بعد أسبوعين هيترو تبعت لي ردة وسخ مين، يعني مين اللي كب هناك؟ الناس
1: طبعا.
0: فبدك رقابة في موضوع النظافة، هذا مكب نفايات وسكان عشرات البنايات هناك موجودة، مكرها صحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أتمنى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار أختي مها، وبوعدك أنه نشدد أكثر وأكثر على هاي القصة. دكتور حسام خريم بقول برضو يا ريت نشدد البلدية الرقابة على موضوع الحاويات النفايات، حيث أنه الحاويات للأسف مثل ما أنا فهمت منه على سيارة النفايات، حيث النفايات منتشرة حول الحاويات. بدي أبعت لك صور، ببعت لك واصل يا دكتور حسام، واصل بشكل كتير كبير. يعني برضو الله يعطيهم العافية الموظفين اللي على السيارات، يا دوب يلحق بنص الشارع وأزمة والوقت، يجيبوا هالحاوية يدلحوها في الشاحنة، وإذا بده يلحق يقيم شوية اللي على الأرض. لازم كان رئيس البلدية اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها لأم يزن، وهي برضو حكت إنه بده يكون في سيارة وراهم ورا سيارة الحاوية معهم، ممكن سمعهم ما بعرف إيه ينطفوا حواليها سريعا، لكن للأسف ما طبق هذا الموضوع. طيب أخونا عرفات حنو بيقول الرجل اجتهد وقطع مسافات في ظل عدم وجود أي حماية لبيته ووالدته، عاد إلى أرضه ولم يهمل ارتباطه بأرضه بغض النظر عن العالم. كل الاحترام أخي عرفات، يسعد صباحك. هاي المولود هي رجعت أختنا مها بتقول إضافة للمياه العادمة اللي للأسف اللي بتنزل في الواد، يعني منطقة رفيديا وهاي كلاس والأراضي بالملايين والتجارة والسياحة وفنادق، وتطلعوا شو فيه موجود في هذيك المنطقة. أتمنى حتى الوادي يتم يعني بعرفش طمره بآلية معينة وبناء هناك بنايات ممكن على الأقل ممكن يخف هذا المشهد الغير حضاري اللي إحنا منمر فيه. أوكي متابعين موضوع إصابة رجل 54 سنة رصاص حي في البطن على حاجز قلنديا جاري النقل للمستشفى، الله يلطف فيه ويشافيه ويعافيه. في فيديو يا محمود مبارح تم الإفراج عن الأسير عكرمة الخماش اللي هو مشهور بعكو، 3 سنين تقريبا في السجن، الله يكون في عونه وبعون كل الأسرى في الظرف الصعب. خلينا نسمع هاي الفيديو وبعديها مرن على بقية الضيوف.
2: يا روح يا روح
3: الحمد لله على سلامة
2: يا روح
3: الحمد لله على سلامة
2: أكرمة.
4: ما السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عن الزمن ورجع إلي تلقاني مستني. يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن ورجع إلي تلقاني مستني.
0: الحمد لله على سلامته، الحمد لله على سلامة كل أسرى. وفي اليوم فعالية دكتور أمين بدك تنوه لها؟
1: نعم اليوم كما هو معتاد كل يوم ثلاثاء في وقفة أمام مجمع بلدية نابلس وسط المدينة الساعة 12، دعت إليها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى للتضامن مع الأسرى. إحنا طبعا نابلس تفخر إنه ما في أسبوع إلا في هذا النشاط موجود فيه. هلا ماشي ممكن نتكلم على إنه الحضور يعني للأسف متواضع لحتى لحظة متواضع، لكن استمرارية ديمومة هذا النشاط يعني
0: على الأقل بذكر الناس،
1: بذكر الناس هذا الموضوع. وبالتالي يعني هذه رسالة للأهالي ولا حتى الأسرى السابقين وأيضا وسائل الإعلام، لأنه بصراحة وسائل الإعلام أحيانا بتقصر في هذا الموضوع. ممكن يكون أحيانا صحفيين ثلاث جهات وحرام، بس لما يكون في تكريم ولا في مدعيات بتلاقي 60 صحفي موجودين. بالتالي أقل هذا عمل هم وطني، ليش ما نعطيه حقه زي ما نعطي افتتاح محل ولا مؤتمر ولا إكسبو ولا تسوق يكون موردين أيضا نكون في ملف وطني مثل هذا الملفات.
0: كل الاحترام إن شاء الله. في اجتماعيات ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج حمزة أبو سمرة أبو خالد عليه رحمة الله. أبو خالد رافقته من عدة سنوات في رحلة عمره، سيشاع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الإمام علي للمقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل أبو سمرة، وللنساء في منزل الفقيد في خلة الإيمان. وأيضا المرحوم المهندس زهير جرارع أبو تامر من أهلنا في عصيرة الشمالية. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس قبل ما ناخد ضيفنا، في عنا أكثر من حد بعت عن هاي منطقة الواد. هاي أخونا أيمن الشكع يسعد صباحك أبو سيف بقول أنا شخصيا رافع أكثر من 15 شكوى على نفس المنطقة اللي هي الواد اللي عند مخازن جروان برافيديا. يا ريت للمرة الثانية البلدية ياخدوا في هذا الموضوع بعين الاعتبار. صباح الخير لربيع الششتري، جابي سعادة، أبو مراد، سامر خويري صباح الخير، ناصح شاهين يسعد أوقاتك، تحية طيبة إليك ولكل المتابعين الكرام على صفحة البث المباشر. خلينا نحكي شوية سياسة. مبارح كان في لقاء بين كوشنير ونتنياهو، وواضح جدا إنه كوشنير بيحكي قدام حماس إشي وقدام نتنياهو شيء تاني. مبارح حتى الصحافة الإسرائيلية قالت إنه في تناقض كبير في تصريحات هذا الرجل. خلينا نسمع حقيقة ما دار وحقيقة التصريحات اللي سلم فيها تسليم كامل بما يريده نتنياهو. صباح الخير للدكتور عمر جعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير.
5: يسعد يسعد صباحكم، حياكم الله.
0: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
5: والله دائما الشكر لله.
0: الله يسعد أوقاتك. شو ماله كوشنير؟
5: والله كوشنير زوج بنت لطرامب من زوجته الثانية،
0: أها،
5: ولذلك جاء وقال لا يمكن أن يتم أي إجراءات في قطاع غزة إلا بنزع السلاح من كل قطاع غزة بما فيها نزع سلاح حماس، وإصراره وربط أي إجراءات في قطاع غزة مربوط بنزع سلاح حماس. بل الإعلام الإسرائيلي في هذا الصباح يقول على أن حماس تقوم بحفر الأنفاق في المنطقة الصفراء، أي في المنطقة التي تتواجد بها جوية إسرائيل، والتي هي بالأصل يجب أن تكون 53% من مساحة قطاع غزة. الآن تتكلم أنت أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة عندما قام نتنياهو بتمديد الخط الأصفر. لذلك نتنياهو يقول لا يمكن أن نفعل شيء إلا بنزع السلاح من قطاع غزة، لاحظي، ونزع أسلحة حماس، وكأن هناك أسلحة لا تعد ولا تحصى في قطاع غزة. عنده مطلبين: نزع السلاح من قطاع غزة ثم نزع أسلحة حماس. ولذلك يطالب نتنياهو كوشنر عدم القيام بأي شيء إلا بعد تحقيق هذين الهدفين. الآن النقطة المهمة الذي يجب أن يتكلم بها كل فلسطيني أو كل عربي أو كل حر في العالم، إن نزع السلاح من المقاومة بقطاع غزة معناه أن تفعل إسرائيل ما تريد ومتى تريد. ولذلك أن السلام لا يدوم إلا إذا كان بين طرفين قويين، أما إذا كان طرفا قويا كما يريد نتنياهو أمام نزع الأسلحة للمقاومة في قطاع غزة، فهو سيستمر بالعدوان على قطاع غزة ليوم الدين، وبخاصة عندما يدرك أنه لا يوجد سلاح لدى الفلسطينيين. وأكبر دليل على ما أقول ما يجرى في القطاع في الضفة الغربية. الضفة الغربية لا يوجد فيها صواريخ ولا أنفاق، ولا يوجد حصن أسلحة، حتى الأسلحة الموجودة بيد السلطة الفلسطينية كما يقول الإسرائيليون بالإجماع أنها أسلحة غير تقنية. لذلك لا نستطيع أن نثق بنتنياهو مطلقا، حتى أن الإسرائيليون يتهمونه ليلا نهارا بأنه لا يحسن الصدق، حتى أن أكبر راب بدويت إسرائيل قال بالحرف الواحد إن الثقة في نتنياهو خطيئة، إن نتنياهو رجل كاذب ورجل مخادع. هذا ما يقوله كبار رجال الدين الذين هم حلفائه الوحيدين في حكومته السابقة وحتى في حكومته القادمة، لأنه لا يمكن أن ينجح إلا مع الأحزاب الدينية من أمثال سموتريش وبن بقير والعظم اليهودية والصهيونية الدينية وكل ما يتعلق بهذه الأحزاب الدينية، هي الغوطة الأخيرة في حياة نتنياهو السياسية.
0: كوشنر بقول امبارح إنه إسرائيل أثارت مخاوف مشروعة تمكننا من معالجتها ومن توضيح بعض حالات سوء الفهم بشأن الخطة، أحرزنا تقدما كبيرا في مباحثات نزع السلاح مع نتنياهو، لن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة. هذا كوشنر. يمكن أن نرى تقدما من 30 إلى 90 يوم والبدء بإخراج الأسلحة، اجتمعنا مع حماس وقالوا كل الأشياء الصحيحة، لذلك سنمنحهم فرصة، لكن من الصعب الوثوق بمنظمة إرهابية ارتكبت هذه الفظائع. هيك منقول على لسان كوشنر.
5: كوشنر هذا التفصيل لم يظهر بالإعلام الإسرائيلي مطلقا، اقتباس دقيق، إنما هذا ظهر في الإعلام العربي. ولم يظهر هذا بالتفصيل في القنوات الإسرائيلية التي نطالعها، وبالذات 12 والثالث عشر. الاجتماع ما بين كوشنر ونتنياهو كان قائم على العبارات التالية، والذي ظهرت بكل وضوح بالقنوات التي نطالعها.
0: نعم.
5: وبالذات إذا أضفنا القناة الأكثر إرهابية في التاريخ، القناة الرابعة عشرة.
0: نعم.
5: إذن الآن ماذا يقول الإسرائيليون بإعلامهم؟ اقتباس يا أخي، ليس رأي وليس مع وليس نعم. ضد. يقول كوشنر بعدما اجتمع بنتنياهو لا يمكن القيام بأي شيء بقطاع غزة بدون نزع السلاح من قطاع غزة ثم نزع سلاح حماس. هذا ما قاله الإعلام الإسرائيلي. أيها كان الاجتماع ما بين كوشنر وبين نتنياهو لا يزيد عن نصف ساعة، لذلك كوشنر لم يوفق مطلقا في ما يرد أو ما يقارن ما بين الإعلام الإسرائيلي والإعلام العربي، حتى أن خليل حياء من خلال الإعلام العربي وليس من خلال الإعلام الإسرائيلي أكد على أننا معنيين في بداية الإعمار في منطقة رفح، وأكد ذلك كوشنر من القنوات الإسرائيلية على أن الإعمار يبتدأ من رفح. فالآن لا يوجد أي حجة عند أي حر في العالم، حتى كثير من الإسرائيليين يقول ما أقول، هذا اقتباس، إن إن إن إن مليونين فلسطينيين في قطاع غزة بدون بيوت وبدون أي معالم من معالم الحياة الطبيعية أمر ليس لصالح دولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، لأن هؤلاء المليونين فلسطيني والذين هم أكثر، يعني مليونين ونصف فلسطيني في قطاع غزة، والدمار شمل كل معالم الحياة المدنية، حتى أن كوشنر نفسه اقتباس من الشاشة الإسرائيلية قال في مكالمة بينه وبين عمه ترامب زوج يعني أبو زوجته قال سيد الرئيس كوشنر عندما كان بطائرة هليكوبتر في سماء قطاع غزة قال سيد الرئيس إنني أرى آثار قنبلة ذرية في قطاع غزة، اقتباس وليس من الشاشة الإسرائيلية. لذلك نتنياهو أخي الكريم لا يمكن أن يعطي أي سمة من سمات الإعمار في قطاع غزة، لأن هذا دمار لحياته لما تبقى من حياته السياسية. ولذلك كما قال ترامب في هذا الصباح من خلال الشاشة الإسرائيلية سوف نرى من سيكون رئيس لوزراء دولة إسرائيل، بمعنى أن ترامب قد يكون لديه معلومات على أن لا يكون نتنياهو الرئيس القادم لدولة إسرائيل بعدما حكمها لأربع فترات حكومية. أنت تتكلم أربعة في أربعة، بتتكلم أنت عن أربع فترات رئاسية كل فترة أربع سنوات. إذن نتنياهو الآن أمام مشكلة كبيرة، ولذلك لا يستطيع أن يتمرد كما يقول بأن دولة إسرائيل دولة عملاقة في الشرق الأوسط وأنه يستطيع أن يفعل ما يريد. يقول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد كبلت يدي دولة إسرائيل في العمل في الأراضي اللبنانية نتيجة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونحن نريد تكبيل دولة إسرائيل فيما يتعلق في قطاع غزة إذا كان هناك وسيطا عربيا أو إذا كان هناك ثقلا عربيا على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الذي يطلب. ثم البدء في الإعمار، والبدء في الإعمار من خلال دولة إسرائيل معناه الإعمار سيتم بعد 10 سنين ولا 5 سنين كما يريد الإسرائيلي، لأنه لا يريد الإسرائيلي إلا أن يظهر قطاع غزة بأنه محطم ولا قيمة له بسبب المقاومة. فسبب المقاومة هي الدمار، ولكن حتى القوانين الدولية أجازت لكل الشعوب مقاومة أي غازي لأراضيها، وهذا ينطبق على قطاع غزة. هذه الأفكار مفقودة من إعلامنا، وأشاهدها ليلة بكل نشرات الأخبار بالقناة 12 وبالقناة 12 و13. إذن كوشنر الآن يعتبر نفسه لم ينجز شيء في زيارته، لأنه في تناقض كبير في كلامه. ألم يقل كوشنر كما قلت لك الآن أنه يرى آثار قنبلة ذرية في قطاع غزة؟
0: صحيح.
5: ألا يسمح كوشنر هذا اليهودي، وليس معنى يهودي أنها شتيمة، ولكن هو يقبل بالمشروع الصهيوني من خلال يهوديته، ألا يعتقد وكل القوانين الدولية ألا تجيز لأي دولة تحتل أن تقاوم المحتل، وشرعية مقاومة المحتلين هي قوانين موجودة في الميثاق الأعظم ما يسمى هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟ فلماذا هذا لا ينطبق على الفلسطينيين، والفلسطينيين لأول مرة يهاجمون دولة إسرائيل ب7 أكتوبر، وإسرائيل هاجمت قطاع غزة ب8 حروب متوالية، وكانت خسائرنا من الـ من الـ من الخسائر البشرية حدث ولا حرج، سواء كان بتسوق إيتان ولا سواء كان بعمودها عنان ولا سواء كان بكسر الأمواج أو سواء كان بحماية الأسوار. كل هذه العمليات ثمن حروب في قطاع غزة بفترة زمنية لا تزيد عن 5 سنين، وسواء كان أولمرت ولا نتنياهو الذي شن 4 حروب على قطاع غزة، أو بنت بحكومته الذي لم تستمر لسنة شن حرب كسر الأمواج على قطاع غزة. إذن ما في إمكانية لأي حر إلا أن يقبل بهذه المعلومات سواء كان كوشنر أو غير كوشنر. علما كوشنر هو الذي قال في مكالمة مسجلة في الإعلام الإسرائيلي يتكلم فيه ترامب: يا سيد الرئيس، إنني أرى آثار قنبلة ذرية في قطاع غزة. ويأتي ويقول لا يمكن الإعمار إلا بنزع أسلحة القطاع وبنزع أسلحة حماس، وتريد دولة إسرائيل الدفاع عن عملائها الذين تحاول تربيتهم في الشمال وتدعمهم بالسلاح من أجل قتل الفلسطينيين. هذا ثابت في الإعلام الإسرائيلي، وهذا ما سمعته في هذا الصباح.
0: نعم دكتور، في دقيقتين لو سمحت، يعني الموقف اللي عماله بيصير سياسيا، إحنا أو كسلطة فلسطينية عندها أي تدخل، عندها أي اطلاع، بتم نقل هاي المعلومات إلها؟ كوشنر ممكن بتواصل معهم، ولا عفوا هي خارج المعادلة؟
5: ترامب أعلن رسميا لا للضم الضفة الغربية لدولة إسرائيل.
0: نعم،
5: إسرائيل قام في خطوة لم تقم بدولة إسرائيل وطعنا في جيش دولة إسرائيل عندما نزع صلاحيات الجيش عن الضفة الغربية.
0: نعم،
5: وسلم الصلاحيات للشرطة. ماذا يعني سلم الصلاحيات للشرطة؟ بمعنى أنها كأنها جزء من دولة إسرائيل وشكل من أشكال الضم. حتى أن قائد الجيش قد تمرد على هذا القول، وعندما أرسل الجيش الجنود لطرد المخربين، لاحظ العبارة مش منها، المخربين الإسرائيليين من قصرى، الإعلام الإسرائيلي يتكلم عن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية ينتشر بشكل مذهل. هذا الإرهاب ليس لصالح دولة إسرائيل، ونزع صلاحيات الجيش من الضفة الغربية بقرار من وزير الدفاع الذي يسمى في الإعلام الإسرائيلي بوبيا. بوبيا يعني لعبة بيد نتنياهو، لعبة، يعني ليس هذا الرجل الناصح والطويل إسرائيل كاس، لذلك يسموه الإسرائيليين بوبيا، أي لعبة. ولذلك نزعوا صلاحيات الجيش وما خص الجيش بالتدخل، سواء بسبب قلة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي، ولا سواء من أجل نشر الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

0: السنين كل سنة يتم قتل بالقضاء الجنائي وبالخلافات العائلية وكما يقول الإعلام الإسرائيلي من 300 إلى 400 فلسطيني في 48 يحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب لدولة إسرائيل، فما بالك عندما يأتي ابن بكير إلى الضفة الغربية
1: كيف سيكون الحال؟ نعم نعم، أنا بدي منك وعد إن شاء الله خلال يومين أو فترة قصيرة تشرح لنا أكثر عن موضوع نقل الصلاحيات، لأنه في قرار بن كفير إنه خلال أسبوعين خطة لنقل الصلاحيات، لكن إن شاء الله في مرات قادمة. يسعد صباحك دكتور، يومك سعيد، شكرا لك على هاي المعلومات دكتور عمر جعارة، أهلا بك. أهلا. يسعد صباحكم مرة تانية أخونا فراس طه، صباح الخير. أيمن خالد يسعد صباحك، راسم المصري، مازن الدنبوك، سماح الفقي، عمر النجار، أمجد ناصر، يسعد صباحكم جميعا. وأيضا على صفحة البث المباشر أخونا مدحت الكوني صباح الخير، عثمان نصاصرة صباح الخير، والدكتور غسان المصري، وقسوم الشاطر مرة أخرى، عبادة المصري صباح الخير، نظمي قناديل أقول أنا شايف شاحنات النقل النفايات مش مقصرة، مع الاحترام والتقدير فيش ثقافة نظافة عند الناس، كل الاحترام للبلدية وجهودها. يسعد صباحك مؤيد جود الله صباح الخير، أمجد ناصر مرة تانية، جهاد هندية يسعد صباحك، كريم خليل يسعد أوقاتكم وتحية طيبة لكم جميعا. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
9: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقل

0: اقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم وصباح الخير لكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين متواصلة. إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، وصل إلى أرض الوطن صاحب المنزل المحاصر في قصرى جاء من الولايات المتحدة الأمريكية وقام برفع العلم الأمريكي على سطح منزله في محاولة لتوفير حماية على الأقل كونه يحمل الجنسية الأمريكية. لكن عجبني تحليل هلأ بقرأ فيه خلال الفاصل، أحد الأشخاص بيقول ما هو المستوطن اللي بيعتدي عليه حامل جنسية أمريكية؟ المستوطن اللي بيعتدي عليه حامل جنسية أمريكية، فبالتالي يعني أمريكي بيعتدي على أمريكي على أرض فلسطينية. بالضبط هذا اللي بيصير. يعني هذا موضوع يمكن الحديث عنه. إضافة كان معنا رئيس أو أمين صندوق أمين سر أصحاب محطات الوقود، وسمعته شو حكى، والزلمة واضح لا بلف ولا بدور، ما في حل قريب لأزمة المحروقات حتى الآن. وقوات الاحتلال تعتقل الطبيبة ديما أمين، ديما أمين عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله. أنا شفت الخبر على وكالة وفا قبل دقائق وأنا بالفاصل، خليني أقرأه بشكل كامل. إذن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيبة فلسطينية من مدينة

إذن اعتقل الطبيبة ديما محمد أمين بركات 54 عام بعد اقتحام منزلها في حي الطيرة في مدينة رام الله. وموضوع غزة العزة والظروف الصعبة التي تمر

0: ويسعد أوقاتكم جميعاً. إن شاء الله زميلنا لؤي يكون بخير، وكل الإخوة المتابعين الكرام أيضاً تكونوا بخير وصحة وسلامة، حتى نعرف آخر التفاصيل فيما يخص الأحداث الميدانية فوراً. إذن إلى زميلنا لؤي، صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. آخر شيء المعلومات، الأول شيء التحديثات الميدانية.
1: يعني ميدانياً سامر، نستطيع القول بأنه غزة الليلة الماضية كباقي الليالي الاحتلال يعني يقصف هنا وهناك ويقوم بإطلاق النار بشكل كثيف يعني في المناطق الشرقية للقطاع، ولكن إذا ما تحدثنا عن الشهداء كان هناك شهيد متأثر بجراحه أصيب فيها سابقا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وعدد من الإصابات وصلت مشافي قطاع غزة بسبب إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وبالتالي نستطيع القول بأنه يعني 24 ساعة كسابقاتها من الأيام القليلة الماضية أن الاحتلال خفض وتيرة إطلاق النار، ولكن ما زال يحافظ على استمرار إطلاق النار. وبالتالي نتحدث، كان هناك تقرير قبل يعني أمس تحدث أنه منذ الرابع من آب أغسطس الجاري، وهو اليوم اللي أعلن فيه هدنة 14 يوم حتى اللحظة، وفق وزارة الصحة ارتقى في قطاع غزة 9 شهداء بنيران الاحتلال، وحوالي أكثر من 60 مصاب بنيران الاحتلال، والاحتلال أيضا اعتقل حوالي 14 فلسطيني. هذه الأرقام سامر تدلل أنه الاحتلال رغم ما أنه قال أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت وخفض العمليات الحد الأدنى، ولكن هذه أرقام تدلل أنه الاحتلال ما زال مستمر في خرق الاتفاق، ويعني محاولة دائما اغتيال الفلسطينيين أو إصابتهم أو توسعة الخط الأصفر أكثر باتجاه الغرب. وبالتالي نتحدث عن حوالي 180 خرق في الفترة يعني العشر أيام الأخيرة.
0: نعم، امبارح كان في لقاء بين كوشنير ونتنياهو وقبلها مع خليل الحية بالشارع الغزي، الناس متبعه
1: فعليا سامر؟ يعني الشارع في غزة يتابع هذه الأخبار باهتمام بالغ، خاصة أنه بالأمس كان أيضا هناك اجتماع بين قيادة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة، وبالتزامن مع لقاء كوشنير مع نتنياهو اللي استمر حوالي 4 ساعات في فلسطين المحتلة. وبالتالي نتحدث عن يعني حراك سياسي يتابع أهالي قطاع غزة بشكل يعني واضح جدا، ولكن أحيانا مخرجات هذه الاجتماعات للأسف تكون فيها خيبة أمل لأهالي قطاع غزة. يعني كان في تصريح لكوشنير بعد ما انتهى اجتماعه مع نتنياهو، وتحدث أنه سيكون هناك يعني فرصة لنرى تقدم خلال 30 يوم وممكن نلمس هذا التقدم بعد 60 إلى 90 يوم.
0: يعني 90 يوم صحيح،
1: 3 شهور أو شهرين أو شهر. فعليا أهالي قطاع غزة لا يملكون يعني الصبر لهذه الأشهر الثلاثة أو الشهرين القادمين، لأنه فعليا الأوضاع صعبة في قطاع غزة بشكل كبير، وتزداد الأمور سوءا يوما بعد يوم بسبب إجراءات الاحتلال. لكن بشكل عام يعني أهالي قطاع غزة بيتابعوا هذه الأخبار، بينتظروا المخرجات أن تحقق على أرض الواقع. صحيح أنه هذه المخرجات كما تحدث كوشنير امبارح بأنه ممكن تحتاج شهر أو شهرين أو 3 حتى يلمس أهالي قطاع غزة، ولكن رغم بعد هذه المسافة على الأهالي والناس بتنتظر التطبيق الفوري لأحيانا الاتفاقات وما يصدر بالتصريحات، لكن بالنهاية لا يملكون إلا الانتظار والأمل أنه تتحسن الأوضاع في قطاع غزة. الحراك السياسي مهم، قلنا سابقا سامر أنه مجرد خبر ممكن يأثر على السوق الفلسطينية في قطاع غزة، خبر ممكن يأثر على الصحة النفسية على أهالي قطاع غزة. فحركة سياسية واللقاءات السياسية في الآونة الأخيرة كان لها ظلال إيجابية في قطاع غزة، ولكن الناس بتنتظر ما ينفذ على أرض الواقع.
0: ميدانيا عرفنا، معيشيا ما اختلف شيء مطلقا،
1: ما اختلف الشيء، وأحيانا الأمور بتكون أصعب فعليا سامر. يعني عندما نتحدث مثلا يعني في الفترة الأخيرة في بعض البضائع بتفوت لقطاع غزة، ولكن حركة المال في قطاع غزة تراجعت بشكل كبير بعد يعني شهر أكتوبر الماضي، لأنه فعليا كثير من المؤسسات الأهلية والخيرية والدولية اللي كانت تعمل في قطاع غزة وتنشط في قطاع غزة خلال الحرب قالت بأنه يعني الحرب بين قوسين انتهت، وبالتالي جمدت أو خفضت عملها بالحد الأدنى، فبالتالي صار مساحة الناس اللي يعني بتصلها المساعدات قليلة جدا ومحدودة جدا. كثير من المؤسسات مثلا زي مطبخ الغذاء العالمي تراجع في قطاع غزة بشكل ملحوظ جدا، وصرح الكثير من العمال والعاملين فيه، وأوقف العديد من التكيات اللي كانت توسع الغذاء على الناس، وبالتالي حالات النقص الغذاء في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير. حتى منظمة الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي WFP تراجع في توزيع الحصة الغذائية، كان يوزع كل شهر طرد غذائي على كل أسرة في قطاع غزة، اليوم بيوزع كل 3 شهور طرد على الأسرة في قطاع غزة، وهذا أدى إلى يعني للأسف يعني حالة الجوع وحالة عدم استقرار الأمن الغذائي مستمر في قطاع غزة وبشكل كبير. لكن الناس بتحكيش في الموضوع هذا، لأنه فعليا بعض المؤسسات سواء الإعلامية أو المؤسسات الخيرية الدولية وحتى دول في العالم اعتمدت أنه بين قوسين انتهت الحرب في قطاع غزة أو توقفت الحرب، وبالتالي تراجع تقديم المساعدات والدعم للناس في قطاع غزة، وهذا أثر بشكل كبير سلبا على أهالي القطاع. أيضا عندما نتحدث عن موضوع الحياة اليومية في قطاع غزة، بالأمس بلدية غزة يعني نشرت مناشدة بضرورة إلزام الاحتلال بإدخال الطعومات السامة للقوارض في قطاع غزة، لأنه فعليا انتشرت بشكل كبير جدا.
0: عمالي بطلع على فيديوهات مرعبة،
1: يعني أنت بتحكي عن في الشارع الواحد بتكون هناك آلاف القوارض، والقوارض حجمها تحدثنا سابقا الجرذان حجمها كبيرة جدا وأشكالها غريبة، يعني لم يعهدها أهالي قطاع غزة، وإمكانية مكافحتها اليوم كانت تكون معدومة، لأنه لا يوجد مصيدة مثلا ممكن تأخذ هذا الحجم من الجرذان، وأيضا السموم غير متوفرة اليوم في قطاع غزة. لذلك الاحتلال يعني مصر على تضييق على الأهالي بشكل كبير جدا في قطاع غزة. حتى كان في امبارح يعني خبر للدفاع المدني، يعني البعض قد يعتبره إنجاز والبعض قد يدلل على عدم يعني إمكانية مواكبة الحدث. يعني عندما يتحدث الدفاع المدني أنه أنهى المرحلة الثانية من انتشال الشهداء بانتشال 170 جثمان فقط من أصل 8000 جثمان موجود حوالي يعني 8000 جثمان تحت الأنقاض، طبعا البعض بيرى بأنه هذا إنجاز للدفاع المدني، ولكن حتى الدفاع المدني نفسه بيقول لك إحنا الأعداد القليلة اللي بننتشلها سببه طبعا عدم وجود معدات وآليات وتنسيق مع الاحتلال للوصول لأماكن فيها جثامين شهداء. بالتالي كل تفصيلة في قطاع غزة لازم الاحتلال يترك لك مكان يضيق فيه على أهالي قطاع غزة، سواء الغذاء سواء الدواء سواء حتى مكافحة القوارض ومكافحة الأمراض، وحتى موضوع انتشال جثامين الشهداء يجب أن يجعل الاحتلال في كل ميدان في قطاع غزة شيء ينغص على الغزيين. لذلك الوضع الإنساني بشكل عام ما زال صعب جدا، صحيح في بضائع بتفوت لقطاع غزة ولكن الأسعار ليست بمتناول الجميع حتى اللحظة، وهناك تراجع في القوة الشرائية لأنه من يملك المال في قطاع غزة فئة محددة جدا وصغيرة جدا مقارنة ب 2 مليون ونيف من الأهالي في قطاع غزة. حتى كان امبارح في المكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن اهتراء الخيام، حوالي أكثر من 190 ألف أسرة بتعيش في خيام في قطاع غزة، معظم هذه الخيام مهترئة والاحتلال لا يسمح بدخول يعني احتياجات والتزامات الإيواء، فبالتالي نتحدث أنه مع دخول فصل الشتاء إذا يعني قربنا على الشتاء أنه كثير من الأسر الفلسطينية خيامها لن تقيها برودة الشتاء ولا الأمطار، وبالتالي سيجدوا نفسهم فعليا في العراء، حتى ولو كان هناك بعض الأقمشة والنيلون بتحيط فيهم، لكن هم فعليا لا تغني عنهم هذه الخيام شيء في فصل الشتاء.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا لكل هاي التفاصيل، يومك سعيد إن شاء الله. زميلنا العزيز لؤي حجازي. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري كل التحية والتقدير، في أمان الله.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن نفحة الصحراوي يقع في جنوب شرق فلسطين، ويتضمن سجني رامون الحديث ونفحة القديم. يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، حيث تم إنشاؤه خصيصا لإيواء القيادات الفلسطينية المعتقلة في مختلف السجون بهدف إخضاعهم للعزل والموت التدريجي. يتألف سجن نفحة من بناءين، أحدهما قديم والآخر حديث، وهو مصمم على الطراز الأمريكي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات. تحيط بالسجن تحصينات أمنية شديدة، وهو يقع في منطقة صحراوية تتميز بدرجات حرارة متطرفة، حيث يكون باردا جدا في الشتاء وحارا جدا في الصيف. يتكون البناء الجديد في سجن نفحة من 3 أقسام، يستوعب كل قسم نحو 120 معتقلا. يتكون كل قسم من 10 غرف، ويضم في كل غرفة نحو 10 معتقلين. لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 3 إلى 5 متر مربع، وتحتوي على مرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى نافذة صغيرة للتهوية.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهذه الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير. شكرا أحمد. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. خلينا نقول كمان صباح الخير لأحمد مرافقنا اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الورد، وصباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، بالإضافة للي عم بتابعنا من خلال اللايف اللي صار موجود على الفيسبوك. طبعا دائما انا بحب ابلش يعني مشوارنا الصباحي بانه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل، دائما ابتسموا تفائلوا بالرغم من كل هي ابتسم بالرغم من كل المنغصات الموجوده بحياتنا الصراحه، ودائما تمنوا الخير لغيركم مثل ما بتتمنوا لحالكم واكثر كمان. صباح الخير للبلاد واهل هالبلد، ان شاء الله هالبلد يعني تنعم بيوم هيك خالي من المشاكل، خالي من المنغصات، إن شاء الله بلدنا يعني يجي يوم وتشوف يوم كامل وبداية لأيام مليئة بهدأت البال. الصباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، ربنا يعطيكم العافية ويرزقكم الرزق الحلال دائما. صباح الخير لمستمعينا، طمنونا عنكم كيف الحال والأخبار وكيف صحتكم اليوم، إن شاء الله يا رب ما تشوفوا الشر جميعا. دائما نقول هيك صباح الخير للمرضى، ربنا يعافيكم يا رب. صباح الخير لجرحانا، صباح الخير لأهالي الشهداء والأسرى، صباح الخيرات. صباح الخير لهالأيام الجميلة اللي دائما بتجمعنا مع بعض، وإن شاء الله تكون أيامنا اللي قادمة أفضل. خليني أقول صباح الخير لأبو علي، صباح الورد أم عامر، يا صباح الورد والياسمين، وأم العبد حمد، صباح الخيرات يا أم العبد، أهلا وسهلا فيكي. واليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم رح نحكي عن مواقف صارت معنا بالحياة وغيرتنا، يعني أحياناً موقف واحد بحياتك كفيل إنه يغير فيك أشياء كتيرة، مش شرط الموقف يكون كبير ولا الحدث اللي صار معنا استثنائي، بس يمكن هذا الموقف خلانا نفهم الحياة بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، من ضمن المواقف اللي عن جد ممكن تغيرنا وممكن نكون إحنا أقوى بقراراتنا، أقوى بقدرتنا على التعامل مع الحياة، أقوى حتى لما نتعامل مع أشخاص. على سبيل المثال ممكن فراق شخص عزيز على سبيل المثال يغيرك، مش شرط للسلبي على قد ما إنه يكون هو أواك مش أضعفك. هذا الفراق تجربة صعبة مثلا مرقت فيها بالشغل، بالبيت، بالسوق، يعني بسفرة معينة، بغربة مثلا، ممكن نكون من موقف مثلا يعني إحنا تعرضنا لخيبة من بعض الأشخاص، شخص وثقنا فيه كتير وللأسف يعني ما كان عند حسن ظننا، أو بعد فترة اكتشفنا أشياء مثلا معينة. ممكن نحكي عن نجاح بعد تعب طويل، ممكن مثلا كلمة واحدة سمعناها كانت كافية إنه تغير يومنا. مش دايما إحنا بنقول إنه الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة، فممكن يوم كلمة واحدة انقالت بإحدى هالنهار وكانت كفيلة، يا إما نعيد حساباتنا يا إما عن جد تقلب نهارنا 180 درجة. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، شو أكتر موقف بحياتكم بتحسوا إنه غيركم وخلاكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب كمان صباح الخير مستمعينا الكرام. سؤال حلقتنا لليوم بيقول: شو أكتر موقف بحياتكم بتحسوا إنه غيركم وخلاكم تشوفوا هالحياة بطريقة مختلفة، بغض النظر شو كان هذا الموقف؟ مثل ما عددت قبل شوي، ممكن يكون مثلا فراق عزيز، يعني سفرة معينة غيرتك، كلمة. وبتمنى إنه يكون التغيير اللي طرق على يعني حياتكم يعني كان تغيير إيجابي. أنا كنت مسيبة يعني حافظة إشي كنت حابة أشارككم فيه اليوم بس مش لقيته. يلا خلينا نقول صباح الخير لأريج، حبيت الزنبق والعنبر، ريتك قلبي يا أريج. صباح الورد بتقول لي أحلى صوت وأحلى مذيعة وأحلى أنغامه، أهلا وسهلا. صباح الخيرات لجميع العاملين براديو حياة والمستمعين. أبو علي بيقول لي العلاقات الاجتماعية، يعني إحنا بفضل، يعني أنا بفضل بهذا السؤال إذا قادرين تحكوا الموقف، يعني بيكون كتير الإشي جميل. الناس الفارغة اللي كانوا أصحابه. صفاء يسعد لي صباحكم وكل نهاركم. صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين بداخل البلد وخارجها. صباح الخير لأهل الخير، نهاركم سعيد جدا، نهارك سعيد أكتر. ليلى هريش يسعد صباحكم. ووفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين. أنيس أحلى صباح بكل خير. وأبو علي أكتر شيء بيغير الإنسان الخذلان اللي بتعرض له من بعض الأصدقاء. يعني جميل إنه كمان يعني إذا قدرنا نشارك الموقف بطريقة ما. شو أكتر موقف بتحسوا إنه غيركم وخلاكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة؟ والأجمل كمان إنه يعني هذا الموقف ممكن يكون سبب بنقطة تحول، يعني أنت قبل هذا الموقف كنت شخص وبعد هذا الموقف صرت شخص تاني. صباح الخيرات كمان بدنا نقولها. صباح الخير لسجا أحمد، يا صباح الورد يا سجا.

تقلقش أحمد، دايما مستعدة أنا، يعني حتى لو باغتني هيها، حتى لو باغتني بدبر حالي، تقلقش. فصباح الخير لكم مستمعينا الكرام. إذن اليوم سؤال حلقتنا عن مواقف، ممكن هاي المواقف ساهمت بتغيير حياتنا، إما بإشي إيجابي، وبتمنى إنه تكون المواقف اللي صارت معنا غيرتنا بطريقة إيجابية مش سلبية، وإما للأسف يعني شيء سلبي. خلينا نقول على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني عم بحاول ادور على العباره اللي كانت كثير عجبتني بس مش عم تطلع معي. بس يلا اذا مستمعينا الكرام، اليوم السؤال اللي عم نساله عن بعض المواقف اللي حصلت معنا او موقف واحد كان كفيل انه يغيرنا. يعني انا قبل هذا الموقف كنت شخص وبعده صرت يعني شخص اخر. شو اكثر موقف بحياتكم بتحسوا انه غيركم، خلاكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة؟ هل بتعتبروا هذا يعني هذا التغيير اللي صار معك بالحياة كان للأفضل ولا لا؟ خاصة إنه دائما إحنا هيك بنفكر إنه في حياتنا بتصير معنا مواقف صراحة ما بنعرف قيمتها إلا بعد ما تمر، يعني مواقف بتخلينا نعيد حساباتنا ونشوف الحياة من زاوية مختلفة. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خليل يسعد صباحكم من يطا جنوب مدينة الخليل، صباح الورد لإلك ولكل أهلنا بالخليل ويطا كمان. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، بنصبح على أنغام وأم سعد وعبادة وعبد الله وأبو علي وحازم وقاسم وأبو سامر وكل المستمعين والمستمعات لراديو حياة المخلصين. صباح الخير يا يوسف، أهلا وسهلا.

0: اندمج أحمد بالأغنية. أبو علي بيقولنا من المواقف الإيجابية القراءة، بس هي القراءة يعني والعزلة بحكي لي. تمام وفاء، إذا طعنك أحدهم من وراء ظهرك فهذا الشيء طبيعي، بس إنك أنت تلتفت وتلاقيه من أعز الناس فهي الكارثة. يمكن صعب على فكرة، أنا بعد ما حطيت السؤال، هو سؤال تمارا مبارح، أنا لما كتبته بلشت أحي يمكن الواحد صعب يتذكر موقف معين. خلينا نشوف، ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل عزيزتي.
0: والله فقدينك ست سهى، وين هالغيبة؟
1: حبيبتي بركي من عم بالجابة.
0: سعد صباحك.
1: صباحكم قلبي، لا غنى عنكم طبعا أكيد ست راديو حياة.
0: الله يسعدك. قلبهم
1: وصباحهم، أنا بسمعكم بس والله إن شاء الله بتلتهوا بالأفراح جميع المستمعين. عنا عرس لابن أختي، وبتعرف الأخت لازم توقف جنبه.
0: أكيد أختها. أكيد الحمد لله إن المانع هو فرح. الحمد لله
1: الحمد لله. رغم كل شيء زي ما تفضلت ببداية البرنامج، بدنا يعني نفرح نغير جو قدر الإمكان، لأنه يعني الحياة مستمرة.
0: أكيد طبعا الحياة مستمرة،
1: ضغوطات ضغوطات ما بضبط، رغم كل شيء رغم الألم اللي فينا لازم نتحرك ونتفائل إن شاء الله.
0: مزبوط.
1: بالنسبة لسؤالك عزيزتي، أنا كل المستمعين هلأ كلياتهم مكبوتين ومضغوطين ومصدومين من الناس ومن المجتمع ومن الأسرة ومن كل شيء. إحنا مصدومين. إحنا هلأ في حالة مش عارفين إحنا فين. يعني عشان نقدر إن نجاوب على السؤال، هذا السؤال كبير كثير كثير وعميق هذا السؤال كمان.
0: ايوه
1: هلا انا اول شيء حصل معي حلو، رغم كل شيء حوالي انه يمكن يعني علمني دروس واخذت صدمات، بس اول شيء حصل معي حلو اني كونت عائله ثانيه، عائله راديو حياه.
0: حبيبة قلبي احنا بنكبر فيكم اكيد.
1: عن جد يعني انتوا بفيش قلب الواحد معاكم، بنتحدث بنفرغ، الناس بتسمعنا بتحسي انك يعني ها لسه في امل في الحياه، في من يسمعك لو ما يعني لو اللي حواليك خذلوك يمكن ناس سمعوك يعملوا باللي انت بتحكيه.
0: صح صح.
1: فانت هون احنا يعني انتوا عملتوا اشي حلو رائع، انكم عملتوا لنا هذا الراديو الحلو الجميل، فهذا اثر فينا واثر في الناس كمان. اثرنا واثرنا ان شاء الله اننا نكون اثرنا في ناحيه خير ان شاء الله. هلا بالنسبه للشيء حصل معنا، يعني انا بدي الخص، انا يعني الخذلان نكران المعروف هم هدول اللي بيعذبوني كثير عمالهم بحياتي. يعني مثال هلا، وانت كان الوضع قبل الحرب كان مع كنت شيء ثاني، كان الكل حواليك.
0: صحيح.
1: كان الكل حواليك حبايبنا وسيدنا وفلان سيدنا وهديك سيدنا، لما انت صار عليك الحرب وعلينا كلنا هو صار بعد الناس عنك، هذا خذلان. هذا خذلان. وفي منهم من انكر المعروف، انت عملتي لوجه الله، يمكن عملتي لصديق لقريب انه وقفتي بجنبه ما بدك مقابل. بس فجاه بتكتشفي يا عزيزتي ارغم لما انت تصفي لحالك ما حدا يطب فيك، ما حدا يحاكيك. انا بحكي يعني بالعاميه اكثر شيء، وحصل معي هذا الشيء. ما بخجل
0: عليكي.
1: حصل مع اسرتي هذا الشيء. يعني تصفي لحالك، هون انت بدك تنصدمي كثير، بتنفعكم من الناس شو اللي بيصير عماله. ولسه يعني بيعملوا فيكي.
0: صح.
1: لسه بيعملوا فيكي. وبتمنوا تخيلي يعني بتتفاجئي منهم، بيستنوا اللحظة انك تنكسري. الله لا يكسر حدا.
0: آمين.
1: طب انا انكسرت، بيستنوا تطلع منك هاي الكلمة. فانا علمني هذا الشيء الخذلان ونكران المعروف، علمني انه اوقف من جديد، على الرغم انه انا الحمد لله والشكر لله ما بيأس.
0: الحمد لله
1: رب العالمين بيسكر باب بيفتح من باب.
0: صح.
1: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. وأنا بقول لهدول الفئات من المجتمع، الدنيا ما بتضل زي ما هي. الظروف بتتغير ورح المواقف تتغير ورح الدائرة تدور.
0: طبعا طبعا.
1: اللي بيستحق الحياة والحب والاحترام إن شاء الله ربنا يبارك له يعطيه كل اللي بده إياه، واللي ما بيستحق هذا الشيء وما قدر قيمة الإنسان اللي كان واقف معاه في كل شيء، في الحلوة وفي المرة، أنت حر، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذول انا يعني لخصتهم انهم اصعب شيء، الخذلان ونكران المعروف.
0: صحيح.
1: لان اللي بيعمل هيك للاسف يعني للاسف بيكون ما عنده اصل، ما عنده اصل
0: ذاكر المعروف. صحيح.
1: قل الحمد لله على كل حال، وان شاء الله بخرج من هذه اللي احنا فيها وما تيأسوا يا ناس. والله العظيم وضعي زي وضعكم يعني، وحالنا كلنا زي بعض. انا
0: نعم.
1: بحكي وقلبي من جوا الله اعلم شو فيه، عندي الله اعلم شو فيه، كل اهل نابلس وكل الشعب الفلسطيني مديون. فاحنا بدنا نجابر وما نخلي فرصه للي بيستناها ننهار، انه احنا هينا نهارنا، لا احنا ان شاء الله بنبلش جديد.
0: نعم.
1: يسعد لي صباحكم وقلبكم.
0: اهلا اهلا، صباح الورد على 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

يوسف بيقول هو شخصيا الموقف اللي أثر فيه وغيره استشهاد أعز أصدقائه، هذا الموقف اللي غير نظرته للحياة بشكل جذري، يعني كان تفكيره واتجاهاته شيء، وبعد الاستشهاد صاحبه اللي هم التنين كانوا 24 ساعة مع بعض تغيرت نظرته للحياة بشكل كلي. بالبداية بيقولنا كان التغير للأسوأ لأنه دخل بحالة اكتئاب شديدة، بس بعدها أصر أنه يخليها نقطة تحول عشان صاحبه يعني يكون مبسوط منه وين ما كان، والحمد لله على ما إحنا فيه، وربنا يرحم شهدائنا أجمعين يا رب ويفك بالعز قيد أسرانا يا رب، اللهم أمين. رافع شاهين صباح الخير، سليم أسود صباحكم فل، أم عدنان يسعد صباحكم، خلينا نشوف عبير يسعد صباحكم. موقف المرض غيرت نظرتها للحياة بعد تجربة صعبة، أدركت إنه الصحة أهم من أي شيء وإنه الإنسان لازم يتمسك بالأمل. ليه؟ لأنه الفرج ممكن يجي من حيث لا تحتسب، والنعم بالله. وردة الشام يا صباح الفل، والياسمين يسعد صباحكم، أحلى صباح لراديو حياة، صباح الخير للبعيد أوكي والقريب، البعد عن القرايب بتقول لي هذا أريح شيء، ويسعد صباحكم صباح الورد، هو أنا ما فهمتش الموقف بس صباح الخير.

بعرف إذا في حدا لسه بسمع كايروكي. عبد الله هيلان، مالك يا عبد الله؟ يسعد صباحكم بكل خير، الفاتورة موقفة، احنا نشغل لك اياها. خص ماشي يا عبد الله. حاتم الخواجة، مخافة الله سبحانه وتعالى، علاقته مع الناس الطيبة، ويسعد صباحكم بكل خير. عبادة اهلا وسهلا، صباح الخير. في سؤالين للحلقة، لانه شايف اجابات ما لها علاقة بالسؤال المكتوب. والله يعني بتعرف شو أكتر شيء ممكن تكون هي مساحة، إنه إحنا الناس بتعبر أو عن أول شيء بيخطر ببالها بأنواع معينة من الأسئلة. إم محمد، أيسا صباحك أحلى نغوم، صباح الورد. بتقولي فعلا إنه الصحة والعافية أهم شيء، التقرب من الله. ليه؟ لإنه ما حدا بينفع حدا هالأيام، لا أخ ولا أخت ولا أب ولا ابن ولا إشي. اللي يعني اللي بينفعك هو تقربك من الله سبحانه وتعالى، اللي بيكون واقف معك وربنا ساترك. فصباحها لإمام محمد النابلسي، زوجها الغالي عماد النجار، ومرة تانية بتعزي بوفاة ولدهم البكر أخولة الحج عماد، ربنا يرحمه ويتقبله بإذن الله. يوسف بيقول إذا القصد في سؤال تاني مشان نجاوب عليه. لا أبدا يا يوسف، سؤال الحلقة بس هو سؤال، شو أكتر موقف بحياتك غيركم وخلاكم أشخاص تانين، أو خلاكم تشوفوا الحياة من منظور آخر بطريقة مختلفة؟ فقط هذا هو السؤال. أريج بتقول أنا يا أنغامو كانت بطبيعتها لما بتحب تعطي بتعطي من كل قلبها. من كم سنة تعرضت لموقف من أقرب الناس عليها، يعني كانت معهم حلوة على كانت معهم على المرة قبل الحلوة، واستوعبتهم بأسوأ الحالات وكانت شايفة منهم خير كتير، بس للأسف تعرضت لدربة يعني بتقسم الظهر اسمين، وخيبة أمل خلتها تفوت بانهيار عصبي وتبات بالمستشفى لمدة أيام، ربنا يهدي البال. بس سبحان الله رب ضرة نافعة، بعد فترة بسيطة من هذا اللي صار معها توفى حدا قريب منها كتير، وهون كانت الصدمة من الوفاة، خلتها تصحى على حالها شوي وتعرف انه ما حدا بالدنيا بيستاهل تمرض عشانه، وقوت حالها وقسيت وقربت من ربنا سبحانه وتعالى. بالبداية كان موقف خذلان مرض، بس حالة الوفاة اللي صارت خلتها تصحى على حالها وتعمل حدود للعلاقات. صباح الخيرات والمسرات رافع. أريد شكرا كتير لانك شاركتينا بالموقف. كمان يوسف، هذا هو سؤال الحلقة، بدي تحكوا لي اذا بتقدروا تحكوا لنا عن موقف صار معكم بالحياة حسيتوا انه غيركم، خلاكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة، هل بتعتبروا هذا التغيير كان للأفضل؟ اللي بيقدر يشاركنا بكون ممنونة. فصباح الخير، يعني خلينا هيك نجرب اليوم انه بس هيك نحكي شوي عن المواقف. صباح الخيرات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب مرة تانية سؤال الحلقة، ورجاء خلينا إنه يعني اللي مش حابب يجاوب يصبح علينا يحكي لنا أكثر شو مضايقه، بس لو سمحتوا خلينا هيك نجرب اليوم فعليا ونفكر شو أكثر موقف بحياتكم بتحسوا إنه غيركم، شو أكثر موقف بالحياة خلاكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة، هل بتعتبروا هذا التغيير كان للأفضل ولا لا؟ خاصة إنه في ناس كتير من بعد الألم تحديدا بتكون أقوى، وناس بتتعلم إنها ما تعطي ثقتها بسهولة، وناس بتكتشف إنه الحياة صارت أقصر من إني أنا أضيعها على الزعل والخلاف وإني أضل أعاتب، يعني خلص اللي مقدرني مقدرني واللي مش مقدرني بلا منه. والحقيقة اللي بدنا نقولها مش كل تغيير بيكون سيء، أحيانا أصعب المواقف يمكن هي اللي بتخلينا يعني ناضجين أكتر، وبتخلينا نعرف قيمة أهلنا وأصدقائنا أكتر. نجاة يسعد صباحكم بكل خير. صفاء بتقول لي حطونا تعليق مجهول الهوية، خلاص ابعتي لي إياها على الخاص وأنا ما بقول إنك أنت. يوسف بسأل مساعد على الهندسة، لا يا يوسف أحمد اليوم اللي على الهندسة، صباح الخير لمساعد كمان. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب صباح الخير محمد سامحنا، يسعد صباحكم يا رب. صباح النور على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. يمكن كل واحد فينا عنده موقف لو رجع فيه بالزمن بيحكي من هون بلش يشوف الحياة بشكل مختلف. شو هذا الموقف اللي صنع شخصيتك هلأ ويمكن خلاك أقوى، خلاك أهدى، خلاك أكتر فهم للناس والحياة؟ ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أمزان.
0: صباح النور.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: صباح الورد. أهلا، كيف أصبحت؟
1: بالمهل الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: فضل من الله.
0: الحمد لله.
1: طول ما أنتم بخير إحنا بخير، طول ما إحنا بنسمع راديو حياة إحنا برضو الخير ببل صار.
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
1: الله يا ربي يعطيكم ألف عافية. اسمحي لنا أول إشي في برخيتين تعزية لآل الصادف الكرام ولآل النجار الكرام،
0: الله يرحمه،
1: يوسف الأخ يوسف السادق بوفاة والده، والأخ عماد النجار بوفاة ابن أخوه،
0: الله يرحمهم ويتقبلهم بإذن الله.
1: آمين يا رب. وبرضه بدنا نوجه تحية إجلال للأخ زياد هيلان على مواقفه السمو الصامدة، ونقول له انه ربنا يكون بعونه ويثبته على ارضه. يعني اخونا زياد هو مثال الاغلب لحال اغلب القرى اللي حوالين نابلس اللي احنا مش شايفين. احنا ملتهيين بالديزل وبالبنزين وملتهيين بصعوبات الحياة، بينما في لنا اخوان ثانيين قاعدين بتهددوا بمصدر الامان تبعهم، مصدر البيت اللي بيقويهم انه يتصادر أو إنه يتشرد. وهدول الله يعطيهم ألف عافية ويكون بعونهم. وبرضه نوجه تحية لأخونا وحبيبنا يعني الأخ سامر خويرة اللي فتح المجال للإعلام إنه يشوف حالة أخونا زياد، اللي كان يعني زياد ما حداش كان يعرف بقصته إلا الناس المقربين والمحافظة والهاد، بس عشان نشوف شو دور الإعلام. الإعلام دوره أساسي بكل إشي.
0: نعم صحيح.
1: الله يعطيكم ألف عافية دائما منبر راديو حياة اللي هو صوتنا المسموع. وبرضه بدنا نبارك لعبد الله هيلان، هي زفتوا له الجورتين،
0: الحمد لله
1: عملوا له الجورتين،
0: الله يجعلها أكبر المصايب.
1: الله يجعلها ألف مبروك.
0: آمين يا الله. مبارك
1: الله
0: مبارك
1: يسعدك. هلا في مجال أنا أحكي قصة صغيرة بدل القصة اللي صارت معي، هي يعني شبيهة فيها. هذا بقول لك في بيوم من الأيام زلمة ختيار تعبان أموره مسخمة ملطمة الزلمة زي حال هالشعب عنا، فقاعد الزلمة لابس جاكيت خفيف كثير والدنيا شو برد وتلج وصقيع. فمرأة من جنبه الملك قال له شو بتعمل قاعد أكيد متحمل هالبرد؟ قال له والله نتحمله. قال له لا يا زلمة، يعني قال لا فناني على باب القصر بدي ابعث لك احد الحرس او الخدم اللي عندي يبعثوا لك جاكيت. فالملك صاد على قصره وبتعرف الدفى
0: نسي حازم.
1: فتاني يوم الصبح
0: شو صار؟ ما سمعنا، راح الصوت حازم راح الصوت. شو صار لما فات الملك على القصر؟ نسي الزلمه ولا خلاه برا؟
1: ظل الزلمة برا، هو أساسا ما قال له دفوتك جوا، قال له دبعت لك جاكيت أو إشي تدفي حالك فيه وشوية أكل. فبتعرف أنت فات الملك نسي موضوع كليا.
0: الصبحيات
1: اللي هو الزلمة مات على قارعة الطريق. هلا هو ما مات لأنه من البرد، هو مات لأنه علق الأمل بشخص.
0: صح،
1: يعني هو كانت ماشي أموره ماشي والامور يعني مسطوره معه ومش شايف انه في اشياء احسن. وهيك بصير قاعد معنا يعني متعلق بعض الاحيان باشخاص بعطوك امل. ففجاه بتاكلي منهم ضربه خذلان. هلا واللي ضعيف الله يعطيه العافيه. في مثل كثير حلو يعني هالدنيا طاحون ويا ويله اللي امحاطه طرايا.
0: حلو المثل.
1: فيش مجال يعني بدك تكون قد حالك بهالدنيا.
0: والله
1: احنا قاعدين بمطحنة، وخصوصا يعني ببيئة العمل بالحياة الاجتماعية
0: بكل شيء. والله
1: ما بتتعامل مع ناس بوجه واحد. الناس عندك بتلبس الوجه حسب القصة اللي بدها تصير.
0: صح مزبوط.
1: يعني على سبيل المثال هلا أنغام معاها مصاري كثير، فأنغام بتشوف تصرف الناس معاها يا الله بتحس حالها ملكة. أنغام وضعها أقل أنغام ما هيش مصاري يعني إلا قليل جدا تلاقيه بتتعامل كإنسان أو هذا طبعاً بعيدين عنك، بس إحنا بالأمل
0: طبعاً عادي
1: حكينا
0: عادي
1: هذا المثل.
0: عادي طبعاً.
1: فمشكلتنا الأزلية قاعدة إحنا من زمان، إنه إحنا ما بنتعامل مع الإنسان كإنسان، نتعامل مع الإنسان كوظيفة كشكل كمادة، ما نتعامل معه كإنسان عادي. فهمت علي؟ فهذا السبب هو اللي قاعد بشجع الناس إنه يسافر، أو خلت الناس عبارة عن آلات للجشع والطمع. يعني كل صار بده يكسب الاحترام ويكسب الحب والود في المادة، بعدين بتطلع ما بتشوفي ناس حقيقية، أغلب الناس فيك ومصطنعة.
0: والله
1: يا الله، الأغلبية متصنعة. يعني تعالي هلا أنت مثلا فوتي على أغلب بيوت الناس، البيوت المودرن الجديدة كلها ييته نفس الديكور، كله نفس الألوان. بترجع لبيوت زمان
0: كانت ملونة،
1: الألوان اللي فيها حلوة بتفضل حياتك. طب ليش وصلنا لهاي المرحلة احنا؟ حتى وصلنا انه احنا قاعدين بنطبق العزلة بشكل كبير. يعني زمان كانوا يقولوا لك شو بدك فيها، بتسافر برا الناس بتحسش بالناس. يا عمي احنا صرنا بنفس العمارات، الناس تطلعش على الناس، ما بتعرفي مين جارك. فخفت هاي الامور.
0: صح.
1: محور، انا ابعدت كثير عن المحور
0: لا
1: سؤال الحلقة الرئيسي، بس انا لهذا انه ما تتأمل بشخص غير رب، ما تتأمل بحد غير ربنا
0: طبعا، ونعم بالله.
1: بنفس الوقت ما تيأس وما تستسلم، لانه سيدنا يعقوب قال لاولاده اذهبوا فتحسسوا من ريح يوسف، ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرين. وحاشان ان نكون كافرين ان شاء الله، انه ربنا يقوينا ويثبتنا
0: يا رب.
1: والله يسعد صباحك،
0: صباح
1: اسره راديو حياه ومستمعين راديو حياه. وهلا اذا عبد الله هيلان، يعني اذا اكتب على التعليقات اذا بدك انا بجمعك بمكالمه على الراديو
0: ما بتاثر يا حازم.
1: الله يسعد كل اوقاتكم يا رب. هذا من اميره عليه ضاعت الفاطمه،
0: قلت له بعت لي الرقم من امبارح، قلنا له بعت لنا رقمك بنرن لك احنا، ولا واحنا عيله واحده مش بيننا.
1: والله ونعم الناس ونعم العيله.
0: الله يسعدكم
1: يعني.
0: جميعا
1: الله يعطيكم الف عافيه
0: يا هلا.
1: كل اوقاتكم
0: اهلا اهلا هديكي. صباح الورده. ام طارق بتقول يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. ام طارق بتقول لي اكثر موقف هو الطيب الزايدة مع الناس. ليه الطيب الزايدة بتبينك أهبل؟ صباح الخير يا أم طارق. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نقول صباح الخير لنعمان هواش. صباح الخير يا نعمان، كرمة كمان صباح الخيرات، دعاء صباح الخير من صبح بدورنا على ام علاء كمان وين هالغيبة. حازم كمان صباح الخير يا حازم، أهلا وسهلا. وبدنا نقول لأم محمد النابسي كمان يا صباح الخير. صباح الخير لأصدقائنا اللي لهم هيك لهم فترة صامتين كمان، صباح الخير. مراد أبو كرم يسعد صباحكم زملائي، يا صباح الورد يا زميل، أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو في موقف أو خليني أقولها هيك، وإحنا عم نفكر يمكن كل واحد فينا أو مش يمكن، هو على الأغلب أو أكيد عنده موقف لو رجع فيه بالزمن بيقول من هون أنا بلشت أشوف الحياة بشكل مختلف. هذا الموقف ممكن اللي هو صنع شخصيتنا الحالية، خلانا أقوى أو حتى أهدى أو أكتر إنه نفهم الناس والحياة. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لهيثم، يسعد صباحك يا أنغام. صباح الخير لملكة الصوت هند، صباح الخير لمستمعي راديو حياة. بالنسبة للموضوع يا أنغام، الخذلان إنك تتعاملي مع الناس بكل أمانة وإخلاص، وبالنهاية مصالح خاصة، وفيش حدا اليوم بتعامل معك منيح إلا لمصلحته. لما بيكون إله عندك مصلحة حبيبي وعيوني، ولما تخلص مصلحتك منه بقول لك باي باي. ثلاث أرباع العالم منافقين وثلاث أرباع مكذبين، وبدناش إيش نزل من الجميع، في منهم طيب يا هيثم الله يهديها البال. صباح الخير على 2379143. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم. طبعا فقرة مبارحة اللي أنا ضليت طول الوقت أمهد لإلها هي اليوم، يعني نادرا لظروف خارجة عن إرادة الضيف، فهي إن شاء الله اليوم على 11:30 رح تكون إن شاء الله، ربنا ما يجيب موانع، على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مستمعينا الكرام، هل في موقف لما صار معك صرت عم بتشوف الحياة من منظور آخر؟ هل في مواقف معينة خلتك أو موقف معين خلاك تعيد حساباتك بعلاقتك مع الناس؟ أو هل في شخص موجود بحياتك غير فيك إشي كتير كبير ولا لأ؟ من خلال اللايف أو على 2379143. وصباح الخير.
1: يا صباح الفلاح.
0: زبطت الفاتورة؟
1: لا وين تخلص؟ مش عارف شو قصتهم علي كل يوم بوقفوا لي نص ساعة.
0: حاطين احتياطك يا عبد الله.
1: ما هو هلا أنا بنزل على المحكمة بشتكي عليهم، بعوضوني بمليون دولار لأنه تعبوا لي نفسي.
0: أوكي، أنا وافقت على المليون دولار.
1: بدك تشاركيني فيهم؟
0: لا الله يهنيك، لا أعوذ بالله.
1: بشاركك عادي، بنفتح إذاعة فوق إذاعة طابع حياة، برضو حياة يعني بنسميها.
0: نعملها إذاعة ممتدة.
1: بالضبط، يعني طابعين فوق بعض.
0: خلاص منيح برضو.
1: شو الأخبار يا عمران؟
0: والله فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: نشكر الله ونحمد، فضل الله بخير.
0: الحمد لله الحمد لله، هذا أهم شيء.
1: بدنا نتشكر حازم صبح طبعا على صباحه الحلو.
0: الله يسعد صباحه. شو كان مبادر أنك ترن له؟
1: صحيح، حازم من الإخوة يعني، الله يخلي لنا إياه يا رب.
0: الله يديب المحبة.
1: بالنسبة لسؤالكم، وين محمد؟
0: عبد الله.
1: قول. بالنسبة لسؤالكم، بحياتي يعني بصراحة ما انقرضت.
0: عن جد؟
1: ما عشت هذا الموقف.
0: طب الحمد لله، دق لك على الخشب.
1: أما ممكن أنا أعرف ناس، أما أنا لا بصراحة.
0: يعني
1: تمر على البني آدم أنغام، شوف مواقف ممكن تغلبه شوي. ولكن لا تعتبر إنه انقرض من الشخص اللي قدام. يعني كان مر علي مواقف إنه توصل للقرصة بس أنسحب بآخر لحظة أحل الموضوع، لا تعتبر قرصة ولكن تعتبر درس. أما إني أخذت موقف من الحياة خلاني أغير نظرتي، لا أنا مثل ما أنا، ممكن الناس أخذت مني نظرة إنه غيرت حياتي بسرط.
0: حلو، إن شاء الله يكون تغيير إيجابي عبد الله.
1: وهذه هي يعني، يسعد أوقاتكم.
0: أوقاتك وأوقاتك.
1: مش حلو يا عم غام، البني آدم ينضج. وبالنسبة لكلام حازم عن أخوي زياد،
0: نعم
1: ان شاء الله يا رب الفرج القريب، يعني ان شاء الله
0: الله يثبته،
1: ترتاح البلد والله يهونها يا رب، بس هذا اللي بنقدر نحكي.
0: امين امين يا عبد
1: الله. انا اخوه يا انغام، صعب اني اطلع ازوره، بخاف. لما اطلع على المنطقه فوق بخاف يفوت المستوطنين باي لحظه، انا وانا مش تبع حشرات وحبسات زي هيك.
0: الله يفرجها ويثبته يا الله، ولا امين
1: يا رب. والحمد لله الحمد لله، يعني انا ان شاء الله يكون اخوي قدامك. بالعكس خي أصمد، والجبل كله بحمايتك بتكون طول ما انت صابر صامد.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: يعني اذا دارك راحت الجبل كله راح يروح معك.
0: لا بعيد الشر، لا بعيد الشر.
1: ما هو عشان الناس كلها تفهم، اللي له اراضي فوق برضه يفهم انه يطلع على ارضه ويطلع كل جمعه يعمل سيران فوق، ما يخافوش يا عم.
0: نعم
1: يتحركوا، والله يتحركوا
0: والله. بالضبط، انا افضي لهم البلاد يعني.
1: بالضبط، انت تركتوا لهم الجبل خلص.
0: بالضبط، نفضي البلد.
1: مجرد زياد هيلان ساكن فوق. طب ما هو الحمد لله فضل زياد حاليا الجبل بعده مش محطوط فيه خيام، الحمد لله.
0: ما هاي هي الفكرة،
1: فضل رب العالمين طبعا.
0: ما عم نفضل البلد شوي هيك صار.
1: اما الناس من المفروض يا عم كل جمعة يطلع سيارانات على الجبال، اللي مستوطنين تحاولوا يحطوا ايدهم عليها. ملوها لما المستوطنين يشوفوكم كتاروا طالعين
0: بيقربوش
1: بيشموا الهواء بيبعدوا بخافوا.
0: نعم صح يا عبد الله.
1: يصبر يا رب ويصبر جميعا.
0: امين
1: يعني
0: امين.
1: العالم اللي واقع بنفس الموقف
0: يا رب. رب يا رب، اللهم امين.
1: ويعطيكم الف
0: اهلا الحمد. صباح الورد. 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ابو غالب صباح الخير. توتو نابلس صباحكم سعيد ونهاركم جميل. صباحكم معطر بالصلاه على النبي من تمارا. أم وسيم هي من قبل كانت مفكرة إذا أنت كنت منيح مع الناس رح يكونوا منيح معك، هيك تربينا. بس للأسف الناس تغيرت وبطلت هي توثق بأي حدا، ولا تصدق حدا من كتر ما مر عليها. ويسعد صباحكم. صباح الورد. أهلا وسهلا يا أم وسيمة.

إذن شو أكتر موقف بحياتك بتحس إنه غيرك كشخص؟ وهل هذا التغيير إن شاء الله يكون يعني صار للأفضل ولا لا؟ أو خلينا نقولها بطريقة تانية، شو في موقف خلاك تقدر أهلك ووجودهم بحياتك بشكل أكبر؟ على 2379143 إيمان صبرة، صباح الفل يا إيمان، أهلا وسهلا. تمارا بتقول لي الموقف اللي غيرها هو إنه شافت الدنيا كتير قصيرة، مش دايما لحدا، أو مش دايما الدنيا لحدا يعني، وعرفت إنه الناس ممكن تنساكي بلحظة، ما حدا يسأل عنك، ويوم من الأيام رح يتركوكي لوحدك. فهون هي حكت لازم ما تتعلق بحدا، لأنه رح يجي هذا اليوم ورح يعني ينسوكي. ووقتها حطت بعقلها وقلبها إنها لازم تكون قريبة أكتر من الله سبحانه وتعالى، طبعا بالعبادة والطاعات، والترك اللي ما لا ينفع بالشيء بينفعها بوقت إنه يعني لما نلتقي جميعا بربنا سبحانه وتعالى. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إيمان، أكتر موقف بغير الإنسان الصدمة من الصدمة، يعني بتتغير كل الدنيا بعيونك، لا ثقة ولا أمان. فهي بتقولنا إيمان: اللهم نفسي ثم نفسي، ولكل نهاية نقطة بداية. الله يحماها. وئام صباح الفل. اعتماد صباحكم خير. نغوم: أكتر موقف بالحياة إنك تروحي عن جماعة وتقدمي واجبك ويضحكوا بوجهك، وبعد ما تروحي من عندهم بيرجعوا لك الهدية بيحكوا عليكي. فهي تعلمت إنه في ناس يعني للأسف. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الفل. أهلا.
1: وين انت يا اختي؟ ليه ما بتسأل عني؟
0: والله اليوم عادي بقول صباح الخير لأم علاء وحياة الله، بس انت ما سمعتينيش.
1: شو مالها مع ان جبتي هذا السؤال اليوم؟
0: والله يعني انا
1: اليوم صعب.
0: صعب صح؟ يعني أنا لما حكيته استصعبته. ما انا حسيت
1: تاخذ من ناس وبتعملي لهم المستحيل، بقولوا لك شكرا بعديها بديروا ظهرهم. ان حكيت كلمه لصالحهم بقلبوها يعني للطالح وليس للصالح. بيحكوا وراك اشكال وأنا، فانا اخذت موقف العزله احسن.
0: العزله
1: احسن، لا يطبوا فيه ولا اطب فيهم، خليني بحالي ومش ناقص وقتنا مش بساعد ان نضلنا نقول فلانه حكت فلانه عاتوا فلانه بربرت وعدعات وتطلع على بدنك.
0: ايوه.
1: فعشان هيك من دق بابي اهله وسهلا 100 مرحبا، ما بدقوش بابي بسالش عنه.
0: معك.
1: وهذا هو يعني احنا قاعدين بنمر بالاحباط، مش بس الشعب كله قاعد بمر من الظروف اللي عايشين فيها، يعني ملوا. يعني ضلك احكي تقولي قالت انه وقالت حلي عني
0: مع الفاضي. والله على الفاضي.
1: الفاضي حلي عني بنت الحلال، الفاضي مش شافت ناقصنا ان اعرف واسمع قالوا لنا. فهو هذا هو السؤال، انه العب وحدك تيجي راضي.
0: صح، العب وحدك
1: تيجي غير هيك ما في.
0: مزبوط.
1: يعني بقولوا لي ليش كما تكاد شو تاحد مين الله حشوف كيف على كيف انت يضحك ويتوزعوا بعدين ذا تحبحنا ذا المارين تعالوا سألوا عننا. بعرفك انك محبة، بعرفك ان انا في الي وجود.

0: تحيات على الفيسبوك. اطلع الساعة يلا.
1: الساعة الآن 11 صباحاً.

صباح الخير لفارس، صباح الخير للجميع. أحيانا أصعب المواقف يعني بتصنع إنسان بيكون أحدى وأقوى الأشخاص. أم وسيم في موقف خلاها تراجع حساباتها بهالدنيا، اللي هو الموت وفقدان العزيز. فهي بعد ما فقدت إخوتها وزوجها يعني اكتشفت، أو يعني صارت تعرف إنه إحنا مش لازم نتعلق بحدا كتير، لأنه في إشي أقوى منا رح ياخدهم. فالله يرحمهم يا أم وسيم ويجعل مثواهم الجنة يا رب. صباح الخير.

0: هلا مستمعينا الكرام بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى

0: أبرابرا فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، ودائما كل ثلاثة مثل ما انتم متعودين فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور احمد شوباش بيكون معنا على الهواء. واليوم ان شاء الله لحين جهوزية الاتصال رح نحكي عن شهر ربيع الاول، هذا الشهر اللي له مكانة خاصة في قلوبنا جميعا، هذا الشهر الذي ولد فيه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي أضاء الله سبحانه وتعالى به طريق البشرية وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن فضل شهر ربيع الأول، ورح نحكي عن معاني عظيمة إن شاء الله رح يوضح لنا إياها فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش.

طبعا احنا يعني لنشوف شو المانع عند فضيلة المفتي. ومستمعينا الكرام خلينا نروح شوي هيك بجولة من الأخبار المنوعة. مش عارف شو مالي مع الضيوف أنا هاليومين. يلا في دراسة جديدة يعني بتحكي هاي الدراسة قديش إنه استخدام الدرج بانتظام بيقلل من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والشرايين. بيّنت دراسة أمريكية بتقول انخفاض نسبة الوفاة للأشخاص اللي بيستخدموا السلالم بانتظام، يعني صار في عندهم بأمراض القلب والشرايين خلينا نحكي انخفضت بنسبة 39%. مرة تانية دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول إنه استخدام السلالم بانتظام بدلا من المصعد بيقلل احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين بنسبة كتير كبيرة، وبيحد من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والقصور في وظائف القلب.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. هلا رح ينضم لنا فضيله المفتي مفتي محافظه نابلس الشيخ الدكتور احمد شوباش. مره ثانيه اليوم رح نحكي عن فضل شهر ربيع الاول، شهر مولد سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نتحدث في هذا اللقاء عن معان عظيمة نتعلمها من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والفكرة أيضا مستمعينا الكرام إنه إحنا مش فقط إنه إحنا بدنا نحتفل بذكرى المولد، الأهم من ذلك نستحضر سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أخلاق الرسول، رحمة الرسول وتسامح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف ممكن نقتدي به في حياتنا اليومية. هاي التفاصيل مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل المنضمين لراديو حياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي. إحنا اليوم بنحكي عن يعني فضل شهر ربيع الأول، هذا شهر مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم رح نحكي إن شاء الله عن معان عظيمة نتعلمها من الرسول، عن سيرة الرسول وكيف إحنا ممكن نقتدي بهذه السيرة في حياتنا اليومية، سواء إذا إحنا بنتعامل مع أهلنا، أبنائنا، جيراننا، المجتمع أيضا اللي إحنا عايشين فيه وما أحوجنا لسماع ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني فعلا نحن بحاجة جدا أن نستمع إلى كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته، وكيف كان ذلك الرجل الذي صنف عالميا لما أحد المفكرين الغربيين وضع كتاب لأعظم 100 شخصية في التاريخ وتحدث عن العلماء وعن الأدباء وعن الأنبياء والمصلحين والناس اللي كانت حياتهم مليئة بالتأثير الإيجابي على المجتمعات، ما استطاع إلا أنه رغم أنه مش مسلم إلا أنه يضع رقم واحد سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام باختصار شديد بكلمة واحدة كانت بعثته بعثة أمة، وكان ميلاده ميلاد أمة. طبعا شهر ربيع الأول مليء بالذكريات الجميلة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها المحزن والمؤلم. احنا بنعرف انه ربيع الاول شهر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات يوم الاثنين في ربيع الاول، وهذا امر مجمع عليه بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال: ذاك يوم ولدت فيه وارسل الي او بعثت فيه. وكذلك باتفاق أكثر أهل العلم يعني جمهور العلماء بيقولوا أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كانت وصوله للمدينة المنورة يوم الهجرة كان وصوله في ربيع الأول. وكمان حدث محزن كان حدث جلل، حدث مؤلم جدا للمسلمين في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام ولكل مسلم بحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان 12 من ربيع الأول أيضا موعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك شهر ربيع الأول يطلق عليه شهر النبي عليه الصلاة والسلام، ميلاده وبعثته ونزول الوحي عليه وهجرته إلى المدينة المنورة وكذلك وفاته عليه الصلاة والسلام. هل هاي التجليات التي والظلال التي ترجع من كل هاي الأحداث بتأكد على أنه ربما أراد الله لحكمة أن تكون تلك الأحداث في شهر ربيع، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربيع الأمة. يعني الربيع هو أفضل المواسم وأفضل الطقوس وأفضل الفصول. يعني الشتاء في ناس تبغضه، الصيف في ناس كثير تبغضه لأنه تعرق وحرارة شديدة والإنسان ما بيستطيع أدي واجباته. الخريف بيكون مؤلم نفسيا. الفصل الوحيد اللي يعني أعتقد البشرية كلها مجمعة على محبته وعلى يعني العيش في ظلاله وعلى الرضا بكل ظروفه، درجة حرارة معتدلة، ما في مطر يبللنا، ما في شوب يألمنا ويعيق عملنا. ما في جو كئيب هو فصل الربيع، وسمي شهر ربيع لأنه ربما لما نقلوا الأشهر كان نقله في الموسم اللي فيه ربيع، وكانت أحداث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكل مفاصل حياته في شهر ربيع كما قال أكثر أهل العلم. طبعا مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان مقدمة لأنه يأتي الخير على يد هذا الرجل اللي ربنا عز وجل اختاره نبيا وجعله نبيا قبل خلق أبونا آدم عليه السلام. يعني ربنا قدر في اللوح المحفوظ وحكم بأمره أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيكون آخر الأنبياء وسيبعث وسيكون رحمة للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرب العالمين كانت مشيئته وإرادته منذ الأزل أن يكون هذا الرجل المسمى محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون له بعثة وأن يكون نبيا وأن يكون رحمة وأن يتنزل عليه القرآن. فالقرآن خير الكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل، وأخلاقه أعظم الأخلاق كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نحن نحفل بهذا الرجل اللي هو نبينا ورسولنا وخير الأنبياء والمرسلين، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نؤمن بكل الرسل وأننا لا ننكر رسالة أحد منهم ولا نفرق بين أحد منهم، لكن ربما لهم مراتب وبعضهم أعلى رتبة من بعض كما قال تعالى يعني ونفضل بعض النبيين على بعض. ولكن إيماننا العميق أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وأعلاهم رتبة، وأعلى الأنبياء رتبة هم أولو العزم، وأعلاهم هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم عند جمهور العلماء إبراهيم عليه السلام بعد نوح وموسى وعيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. الناس في ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، يعني في منهم يجعل المولد عادة، وفي منهم يجعل عبادة، وفي منهم يجعل عيدا. تعالوا نشوف كيف ان احنا هذا اليوم اللي هو يوم الاثنين او يوم الثاني عشر من ربيع الاول، مع انه العلماء مش متفقين على انه 12 ربيع اول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم بقول بثلاثة، بعضهم بقول ثمانية، بعضهم بقول 11، بعضهم بقول 12 13، وعلى هذا اكثر اهل العلم. لكن واحد يدعى بكار أو زياد بن بكار يقول إنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان، وبهذا الرواية شذ عن جمهور المسلمين، لكن جمهور المسلمين علينها كانت في ربيع لكن مختلفين على اليوم، واستقر الرأي اليوم على أنه 12 ربيع الأول هو موعد أو وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول أو في يوم قبله أو بعده، يعني وفق الروايات التاريخية وروايات السير الناس في هذا اليوم والتعامل معه على أقسام. منهم من يتخذ هذا اليوم عيدا، ونقول اتخاذ يوم المولد عيدا هذا أمر محدث في الدين، لأنه احنا الأعياد في الإسلام تأتي بعد عبادة. طب مثلا الصلاة بنصلي خمس أوقات، يوم الجمعة هو يوم عيد الصلاة، فيوم الجمعة عيد للمسلمين باعتبار أنهم أدوا صلاة الأسبوع وعيدهم يوم الجمعة. الزكاة التي تؤدى لكل إنسان حسب حوله، لكن العيد تبعه هو عيد يوم إخراج الزكاة ويسمى عيد من العود لأنه بضل يرجع. المسلمين لما يصوموا بيكون عيدهم بعد الصيام يوم الفطر، وهو يوم من أيام السنة يوم واحد، أحيانا بيصير خلاف في الرؤية أو خلاف في الهلال فبعيده بيومين، لكن الأصل أن يكون يوم واحد. عيد الأضحى الذي يأتي بعد عبادة الحج، بعد أن يقف الناس في عرفة الله وينزلون بعد ذلك إلى مزدلفة ثم يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة، في هذا اليوم يوم جمرة العقبة الكبرى ترمى في يوم العاشر، هو يوم عيد الأضحى، ويلي ثلاث أيام هي أيام منى التي فيها يسن الأكل والشرب وذبح الهدي والتقرب إلى الله برمي الجمرات للعقبة الصغرى والوسطى والكبرى كما أمر الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إنه نحن نعتبر يوم المولد يوم عيد، هذا فيه إحداث، لأنه إحنا لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وممكن نقول أربع أعياد، عيد الصلاة اللي هو يوم الجمعة، أو عيد الأسبوع وعيد الزكاة اللي هو كل يوم بيجي حول الإنسان، لكن أن نجعل منه عيدا للعبادة فهذا لا يجوز. لكن في بعض الناس بيتخذوا مناسبة للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، للبحث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي المرسل الصادق في رسالته الموحى إليه، الذي كان أمين الأرض، بلغ كل ما نزل إليه من ربه، كما قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الجيوش الرحيم الذي لم يقتل على يده كل فترة رسالته ونبوته غير واحد، أو ربما اختلفت السير، لأنه كان يريد للبشرية أن تدخل في الإسلام وأن تكون على سلام وأمن وطمأنينة. الرسول عليه الصلاة والسلام الموحى إله اللي دعوته كانت رحمة للناس، عشان الناس ترحم بعض ويعلمهم كيف يرحمون بعضهم البعض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كالأب باعتباره أبا رحيما بأولاده وبناته، حتى بأحفاده يزحف على يديه ورجليه ويركب حفيده أو صبته على ظهره ويقول له: نعم الجمل جملكما. يقول أنس بن مالك: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات فما قال لي أف قط. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة 10 سنين وربما في حياته كلها، لكن أنس بيشهد عن الفترة اللي عاشها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بقول 10 سنوات أمه جاءت به منذ الهجرة ما تمت حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي ما قال كلمة أف ولا مرة في 10 سنين. ويقول أنس متابعا: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا ضرب خادما ولا امرأة ولا طفلا صغيرا. فكان نعم الزوج، وكان نعم الأب، وكان نعم الجد، وكان نعم الإنسان، وكان نعم الجار، وكان نعم النبي، وكان نعم القائد، وكان كل حياته كانت رحمة وزكاة وأخلاقا. زكاه ربه في فؤاده، زكاه في حياته، زكاه في أخلاقه، زكاه في تصرفاته، زكاه بشرح صدره، زكاه بكل ما معاني الإنسانية والبشرية والرجولة والأخلاق والفضائل والمناقب والأعمال الصالحة. فهو نعم العابد، يقيم الليل كله حتى تتفطر قدماه. تقول له السيد عائشة: أفلا تعفي نفسك من هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يطيل الصيام، فيصوم أياما. تقول له السيد عائشة أو يقول الصحابة: كنا نراه صائما حتى نظنه لا يفطر. ويواصل الصيام 2 و3، والصحابة بدهم يقلدوه فينهاهم عن ذلك، ويقول: أنا أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يبيت وينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، يشعر بما حوله، يرى من خلفه في الصلاة، فيوجه الصحابة بعد الصلاة اللي أخطأ في صلاته كذا، كأنما رآه بعينين من خلف رأسه وغير ذلك. فمن اتخذ هذه المناسبة للتعلم والتعرف ودراسة أخلاق النبي فهذا أمر مشروع بل مندوب إليه. وهناك من الناس من اتخذ الموسم أو يوم الميلاد موعدا للفرح وللسرور ولممارسة مباحات كالأكل والشرب وتوزيع حلويات، فهذا لا مانع منه، وقد قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن ذلك يعني خلينا نقول نسمع موعظة، نسمع قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع نشيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون مخالفات شرعية، دون يعني أن تخرج النساء كأسيات عاريات أو بملابس ضيقة وتخالط الرجال، فهذا لا يليق بالحدث ولا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قضى كل حياته من أجلنا، نحن أوفياء له، أوفياء لمولده، أوفياء لبعثته، أوفياء لدينه، علينا أن نتجمل ونتخلق بأخلاقه وننتفع بهذه الذكرى أيما انتفع. نعم
0: يعني قبل الختام فضيلة المفتي، كيف إحنا نحيي سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في بيوتنا؟ يعني بعيداً إنه بس مثلاً يعني عن الكلام، يعني بعيداً ما أحكي عن للأولاد مثلاً عن السيرة، شو ممكن أعمل لنقرب المشهد لأطفالنا؟
1: يعني خلينا نقول القدوة العملية هي أفضل شيء بالنسبة للأولاد.
0: طبعا.
1: يعني بمعنى إنه إحنا غير إحنا ممكن نجلس إحنا وأولادنا ونجيب مثلا قصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصص للأطفال تحكي عن سيدنا النبي أو عن غزواته أو عن مثلا أخلاقه أو رحمته ونحدثهم. لازم نفرجي أولادنا من أخلاقنا إحنا الآباء والأمهات، رحمتنا فيهم وأخلاقنا العالية، ونحن ننقل لأولادنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حياتنا متماشية مع هذه السيرة. بمعنى أنه ما نحكي سيدنا النبي أمر بالصدق ونعلم أولادنا بأخلاقنا العملية الكذب لا سمح الله، ما نحكي لأولادنا عن الوفاء بالعهد اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين إذا عاهدنا حدا ننقض العهد أمام أعين أولادنا، ما نعلم أولادنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ونعمل بعكسه. فالأصل حتى أولادنا ينشأوا على حب سيدنا النبي وعلى قدوته وعلى أخلاقه، لازم يروا تمثلنا إحنا الآباء والأمهات بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في صدقنا، في معاملاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في حسن معاملتهم. لأنه هذا كله بيؤدي إنهم يشوفوا الأخلاق اللي تدعى إليها النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونها عمليا فينا، فهذا يؤثر فيهم أضعاف مضاعفة من أن نقول لهم كلاما. عليكم يا باب الصدق، عليكم تجنبوا الكذب بالكلام، لكن بالواقع نكون على عكس ذلك فنفسد أكثر ما نصلح.
0: نعم جميل. فضيلة المفتي أيضا يعني قبل الختام بس عندنا سؤال من إحدى المستمعات، هو ما له علاقة بي يعني المولد النبوي.
1: لا بس.
0: تمام. سؤالنا يعني هي الست عم تسأل كالتالي: إذا طلع لها ذهب ورثة من والدتها بعد وفاتها، هل لإخوتها حصة فيه أو بيكون مثلا بس للأولاد والبنات ولا كيف؟ يعني هيك لما بيطلع لي ذهب ورثة من أمي بعد وفاتي، هل لإخوتي حصة فيه أو بيكون بس لأولادي وبناتي؟
1: إذا ماتت المرأة عن تركة، يعني إحنا بنعرف إنه ممكن الأب يكون عنده عقارات، بيوت، شقق، نادرا ما يكون عنده ذهب، لكن ممكن يكون عنده ليرات، عنده أنصات مجمعها، وبعض الناس عم بيجمع هذا المال على شكل ذهب لأنه بحفظ قيمته إلى حد كبير أو بيرتفع حتى، وهل بيرتفع ولا العملة هي بتتضخم مش مشكلة. لكن في الستات بيكون ذهب بالزينة، وأحيانا بيكون عندها ذهب للخزين غير الزينة. لما تموت المرأة الأصل إنه يتم جمع تركتها في يعني في صندوق واحد، ذهبها إذا إلها مال، إذا إلها عقارات، مؤخر صداقها لازم الزوج إذا عقيد الحياة يدفعه حتى لو هو حي وهي ماتت، وكذلك إذا هو مات من حقها هي تأخذ المؤخر في حياتها ميراثة قبل الميراث، هذا حصة دين على الزوج. لكن إذا ماتت هي وهو عقيد الحياة كمان لازم يضم المؤخر للميراث، وهذا الميراث كله يتعلق به أربعة حقوق. أول شيء بنجهز الميت منه، المرأة تجهز في قبرها وكفنها حسب زوجها إذا كان عقيد الحياة، إذا كان ميت تجهز من تركتها. اثنين، إذا كانت الزوجة عليها ديون أي شيء بتعلق بالله، ما حجتش لازم نأدي عنها فريضة الحج، عليها نذر، عليها كفارة، عليها يمين لازم نخرجه من المال، عليها أيام من رمضان ما صمتهم نخرج على كل يوم 25 شيكل أو بالمتوسط بحسب ما كانت تأكل وجبة رمضان، إفطار وسحور أو إفطار وغدا في غير رمضان. ثم ننفذ وصيتها، ثم الباقي يذهب لكل الورثة. يعني بمعنى لا يروح، لا يذهب الذهب للنساء فقط أو للبنات فقط، الذهب زيه زي المال، زيه زي الفلوس، الأصل يقسم بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا الزوج موجود وفي لها زوج وأولاد فزوجها له الربع. الذهب ما بروح بس للبنات، احنا في عرفنا أحيانا للأسف في عرف بعض البيوت تيجي بتقول المرأة الذهب لبناتي، أو البنات بيجوا بيقولوا والله الذهب هذا للزينة فالبنات أحق فيه والأولاد ما لهم مش فيه. لا، ما بيجوز هذا الكلام. الذهب والنقد، وده في ذهب ونقد أو فيش إلا ذهب، الأصل يروح للورث جميعا. إذا الأولاد برضات خطرهم تسامحوا وقالوا لأخواتهم أو لأختهم الوحيدة نحن هذا ذهبات إمنا مسامحينك فيه خدي، فلها أن تأخذه وبكون تبرع من إخوتها. لكن هي تأخذه باعتبار أنها هي الوارثة للذهب، لا، الذهب لكل الورثة حسب المعمول فيه في حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية. نعم
0: نعم. شكرا جزيلا فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
1: شكرا، حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا صباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وطبعا بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لختام البرنامج لليوم مستمعينا الكرام، يعني هاي الفقرة اللي تأجلت من مبارح، اليوم معنا شادي حنون، وكلكم بتعرفوا أول إشي هو صديق دائم للبرنامج ولراديو حياة. اليوم معنا شادي لنحكي أكتر إحنا كيف بنقدر نأدي العمرة، يعني شو الشروط، كيف ممكن نسجل مع شركات السياحة أيضا أو شركات الحج والعمرة، بالإضافة للمناسك العمرة كيف بتكون، وكمان بدنا نشوف شو في مثلا مشاكل بوجهوها المعتمرين وإحنا نقدر نساعدهم ل يتفادوا مثلا الحجز بمكان قريب. في ناس يعني بيسعبهم الحظ انهم بيحجزوا بمكان كتير بعيد فبتكلف مثلا مواصلات على سبيل المثال، في ناس بتصرف كتير هيك بتحس حالها انه ضيع شوي من المبلغ، بصرف كتير اثناء يعني العمرة، وبقدر يوفر اكتر وبقدر يجيب نفس الاشياء من اماكن تانية بطريقة افضل. كل هاي التفاصيل اليوم مع الاستاذ شادي حنون، وهو المسؤول الاداري في شركة الاباء للحج والعمرة. صباح الخير.
1: صباح النور، اول شيء السلام عليكم.
0: وعليكم الله السلام.
1: اول ما بدأنا نصبح على الناس اللي بيسمعونا اللي بيشوفونا عبر الراديو حياة، نقول يسعد صباحكم ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم في نحج ونعتمر ان شاء الله مع بعض. وزي ما شفنا احنا لا تشد الرحال لا تلات، زي ما قال سيدنا النبي الحديث مسجدي هذا ومسجد الاقصى ومسجد الحرام، المتعارف عليه المسجد المدينه والاقصى والمسجد الكعب بمكه ان شاء الله. اخت انغام، موضوعك اللي طرحتيه مهم جدا، لانه هلا ما شاء الله وقت عطله وصيفيه وقت بدايه موسم للعمرة. وامبارح سمعنا الاوقاف، وزاره الاوقاف السعوديه مع الاوقاف الفلسطينيه والدول الاسلاميه امبارح بلشت موسم
0: الحج.
1: يعني نحن نحكي ضايل للحج تقريبا 7-8 شهور. يعني حلو جدا انه نحكي بهاي المواضيع المهمه اللي منشان الناس تتفادى المشاكل والشغلات اللي بتصير معها اثناء العمره او اثناء موسم الحج. هلا احنا نحكي على موسم العمره، لان موسم الحج فيه له ناس متخصصين بيحكوا فيه لانه واسع كتير جدا. وان شاء الله احنا على عن طريقكم برنامجكم طريق حياه راح ان شاء الله نستدعي المرشدين الاداري عندنا بالشركه يجوا معك مقابله ان شاء الله ويشرحوا للناس كيفيه تسجيل للحج وكيف اختيار الشركات واختيار الفنادق والامور هاي. ان شاء الله
0: ان شاء الله خلينا نشوف هلا كيف احنا ممكن نأدي العمرة من اول خطوة لاخر خطوة.
1: ان شاء الله ان شاء الله اني اقدر اوصل الرسالة. طبعا انا الحمد لله رب العالمين، انا في ناس ما شاء الله عنها افضل مني تكلما ولسانا ودارسة، بس ولكن الخبرة هي بتلعب دور. الحمد لله رب العالمين اكرمني طلعت 8 مرات عمرة، وبالثمان مرات طلعت 3 مرات اداريين الحمد لله فضل الله، وكل الشكر للناس اللي شجعتني واللي خلتني امشي بهذا الموضوع. بدنا نحكي اول خطوة. الخطوة الاولى ست انغام للاخوان اللي بيسمعونا والمشاهدين، الخطوة الأولى اختيار الشركة.
0: نعم،
1: اختيار الشركة إيش مهم. لأنه إذا اخترت الشركة الصح أنت باعتبار أنجزت نص العمرة.
0: صح،
1: أنجزت نص العمرة ومشاكل كتيرة بتتفاداك أثناء العمرة. العمرة بسيطة جدا أخت أنغام، هلا بقول لك إياها. الفترة الأولى البند الأول خلينا نقول اختيار الشركة. إذا اخترت الشركة طبعا أنت أنجزت نص العمرة وأنجزت شغلات كتيرة. الشغلة الثانية أخت أنغام اختيار الفنادق. هلا بيجي مثلا بيجي بقول لك في برامج، البرنامج الأول والثاني اللي هو معروف ثنائي ثلاثي رباعي، هيك التصنفات الفنادق. هلا في المدينة معروف دائما بالمدينة الفنادق بالمدينة بالمركزية أسعارها معروفة يعني. هلا إذا أنت بدك إشي على بلاط الحرم يختلف السعر. في مكة أنت بتختاري في مكة السكن شو بتدفعي بتلاقي، يعني على سبيل المثال خلينا نقول رحلتنا كانت بشهر سبعة بالمدينة، كانت بالمدينة بالمركزية اللي هي المركزية تبع عن الحرم من 50 متر ل 400 متر ماكسيمو. يعني خلينا نقول مثل هوني من باب الوطني لعند جامع النصر هذا أبعد مسافة. طبعا شو بتدفع المعتمر بلاقي، يعني كانت رحلتنا احنا في المدينة نزلنا بفنادق بعيد عن الحرم 300 متر. عشان تعرفي أخت أنغام من بداية الحرم لا توصلي للحرم جوا، يعني من بداية ما تفوتي صول الحرم لا توصلي للمبنى جوا، تمشي لك 300-400 متر. ما شاء الله المكان وسع وكبير. أنا بحكي لك في المدينة بعدين بنحكي عن مكة.
0: طيب.
1: عشان هيك دائما الشركات بتختار إنه تنزل معتمرين في فنادق قريبة جدا. الشغلة الثانية اللي هي شغلة مهمة
0: اللي هي
1: اللهم صل على سيدنا محمد، لما أنا بدي أفكر أطلع على العمرة طبعا العمرة مش يعني مش كل واحد بيقدر يطلعها، لأنه سبحان الله ربنا اللي بيناديك على ذاك المكان،
0: ربنا بيختارك. صحيح
1: 100% ست أخت أنغام، تخيل أنت في مسجد الأقصى الركعة ب500، في مسجد المدينة ب10,000، في مكة ب100,000.
0: الله يطعمنا إياها،
1: الله يا رب يطعمنا لجميع المستمعين
0: إن شاء الله.
1: خلينا نقول البند الثاني، لما أنا أختار الشركة اخترت أنا الشركة. الشغلة الثانية أختار الفنادق. يعني أنا مثلا أقول بدي أروح أنا وزوجتي أو أنا ووالدتي، بدي أنزل بغرفة ثنائية. هلا غرفة ثنائية متعرف عليه إذا كانت في مكة في منطقة اسمها الحفاير بتكون سعر أرخص. إذا كانت بشارع أجياد بتكون شوي أغلى. هلأ هي الناس بدها تيجي تحسبها. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أنا شخصيا لو بدي أطلع بدي أنزل برحلة بدفع بزيادة 20 دينار أو 30 دينار، بنزل فندق قريب بيكون قريب على الحرم. يعني لو أدن يعني أنزل فندق اسمه فندق الشهداء بعيد عن الحرم 5 دقائق يعني تقريبا من 100 ل 200 300 متر.
0: 5 دقائق يعتبر قريب،
1: يعتبر 5 دقائق ماشي. وغير هيك في وجبة الفطور، وجبة الفطور هاي في ناس مثلا بتلاقيها انه عادية، بس ولكن هاي وجبة الفطور بتوفر عليك على مدار 5-6 أيام 70 من 50 ريال ل 70 ريال. احسبيها انا على شخصين بتوفر لك 300 ريال. لا انا افضل بدفع انا في بلدي 20-30 دينار زيادة وأسكن بمنطقة قريبة.
0: تمام. إذا أول شيء نختار الشركة صح، وبعدين
1: نختار الفنادق.
0: الفنادق. الفنادق. هلا هي اختيار الفنادق هي مسؤولية الشركة ولا أنا؟
1: هلا الفنادق
0: ولا الشركة نفسها بتخير.
1: هلا الشركة بتيجي بتقول لك أنا عندي مثلا خلينا نقول بالحفاير بتبلش الرباعي من 300 دينار وأطلعي. هلا قديش 300 دينار؟ يعني معروف 300 دينار مثلا بالحفاير بعيد عن الحرم من 1000 متر ل1200.
0: بدي مواصلة متر. يعني.
1: بدك مواصلات. بيجي بقول لك صاحب الشركة بيجي والله أنا أول مرة طالع يا أختي أنغام. بيجي بقول لك والله خدي مثلا خدي ببراج النوازي، خدي مثلا بفنادق الشهداء. إذا أنت شو بدك أنا بحطيك 4-5 خيارات قدامك، إن كان تنزلي في منطقة الحفاير أو منطقة شارع أجياد، لأنه شارع أجياد متعارف إنه قريب جدا على الحرم. هلا عشان تكون أنت عارف أختي أنغام اللي بيطلع أول مرة، أنا هلا بدي اجي لك النقطه هاي، اللي بيطلع اول مره بنصحه انه يسال الشركه ويفوت على جوجل ويشوف الفندق اللي بده ينزل عليه بمكه. لا بدفع بزياده بس ولكن انه انا اول مره طالع
0: اكون قريبه،
1: بدي اكون قريب. اخت انغام بعدين في مكه خلينا نقول بشوارع بمنطقه الحفاير عند التوسعه، من باب التوسعه لا توصل للكعبه بدك تمشي 800 متر. يعني مسافة. لا أنا بدفع بزيادة ندفع شوي
0: عشان أعرف أمشي جوا. طيب
1: برضو إنها لأنت برضو بتكوني تعبانة،
0: ما بقول لك يعني يعني مجهود
1: أول عمره إذا ما كانش معك إداري صح ومرشد صح أول عمره بجوز ما تزبط معك. عشان هيك نختار الفندق ندفع بزيادة شوية، نختار المسافة ونختار الشركة ونختار نطلع بباص في اي بي. اليوم أغلبية الشركات بتطلع بباص في اي بي موديل 25 اللي هو 30 راكب،
0: بيكون مريح
1: مريح جدا. في شغلة مهمة للمعتمر لما بده يطلع المعتمر من بلده، انا لازم يعمل 3 شغلات مهمين.
0: انه
1: الشغلة الاولى الاكل موجود غاد بلاوي،
0: ما ياخذوش اكل،
1: ما خد اكل الطريق، معجنات شويه لبن شويه زعتر
0: شويه
1: كذا، تسليكه حال. والشغله الاهم ياخذ معها ادويه، لانه بصراحه صدقا اخت انغام انا لاحظت انه الدواء الموجود غاد فعاليته مش زي دوانة.
0: يعني ياخذ يعني اهم شيء اخذ معي ادويه واكل للطريق،
1: أكل الطريق تاخدي خاصة أجوانا مش زي أجواء منطقة السعودية. يعني ياخدوا معهم أكل مول دواء فلو دواء للرش دواء فانز، هاي الشغلات الرئيسية. وطبعا اللي بيكون معه سكر وضغط أصلا
0: بياخد
1: أدويته. الأدوية غالية. أنا هاي مهمة جدا بدي أحكيها للإخوة المعتمرين أو اللي بفكروا يطلع عمره. وفي شغلة تانية مهمة إنه أصرف من بلدك العملة، أصرفها من بلدك أنت مثلا.
0: صرف هون ريال مش هناك.
1: لا ما تصرف ريال. أنا عتجربتي لا أصرف من بلدك، لأنه من بلدك ممكن تجيب سعر أحسن، ممكن ما ينضحك عليك كمان. يعني هون في أحد الصريف الموجودة حولنا على الدوار مشكور إله بتعامل بقضية العملة ريال بأسعار كتير رخيصة. يعني خلينا نقول الألف ريال 830 شيكل أنا اشتريتها ريال. الميت دينار 515 ريال. يعني عشان هيك هاي برضو شغلة مهمة في ناس يعني
0: بصرفوا هناك
1: وبتغلبوا مش موجود ما بتلاقي صريف بكل مكان. وانت لما تطلع على بلد تانية بتخاف الطول مصاري كذا ما بدي اخوف الناس بس ولكن حتى بمدينة الحجاج الأردنية هلا باجي لهي النقطة في نقطة مهمة لما نطلع من نابلس على مدينة الحجاج الفلسطينية في اهتمام كتير من وزارة الأوقاف مشكورة اللي هي بتكون حاط القوائم الأسماء اللي تطلع بهذا اليوم على مدينة الحجاج الفلسطينية توصل غاد بتلاقي شرطة بتستناك وزارة الأوقاف موجودة غاد بتهيئ لك الطريق بتفوت انت لما بتوصل عند مدينة الحجاج الفلسطينية الشرطة غاد مشكورين جدا لهم انا اللي شفته بدي احكي يعني بصراحة يعني بتعاملوا معك انه انت يعني مش مقدس انه انت لك الأولويات باخذوا جوازاتنا بطلعونا على الباصات بكل هدوء بحاولوك توصل للطرف الإسرائيلي بكل أريحية. في نقطة مهمة جدا يا إخوان
0: إنه
1: لما تفوت أي حدود الفلسطينية أو الإسرائيلية الأردنية لا تصور لا تمسك جوالك أنت في منطقة حدودية من منطقة دولية
0: ممنوع التصوير
1: ممنوع التصوير أثناء القاعات أثناء المغادرة حتى لما نوصل للطرف الإسرائيلي في شغلة مهمة اللي بيكون عاملين جوازات جديدة في اليوم ميجنة موجودة عند الإسرائيلي المسح على الإشعاع
0: الكود
1: تقدر أنت عشان تتفادى الأزمة تحط جوازك ويمشي وهيك أنت بتسرع عملية دخولك وتخلص من الإجراءات عند الإسرائيليين في بعد ما تخلص أنت الختمة عند الجواز الإسرائيلي في غاد باصين بيكون هاي أمور مهمة خلينا نحكي فيها برضو أخت أنغام في باص بودي على الأردن وفي باص بودي على مدينة الحجاج الأردنية عشان هيك ما تطلع أو لما تطلع على الباص اسأل أنت وين رايح أنا رايح مدينة الحجاج بقول لك هذاك الباص أو رايح الأردن طلع هذا الباص أنه إذا طلعت في باص مش باص اللي رايح مدينة الحجاج راح تتغلب وراح هيك يعني شوية تتعتس مش هالغلبة بس أنه يعني أنت
0: في شوية
1: في شوية
0: عراقيل
1: خلينا نقول الشوفيرية شاهين ما شاء الله عنهم يعني بتعاملوا مع الناس بكل ود ومحبة حتى الشوفيرية الإخوان في شركة جد لما نكون طالعين من الجزء الإسرائيلي على الأردني بتعامل بكل احترام وحتى بيطلع الشوفير بيسأل مين رايح الأردن مين رايح مدينة الحجاج عشان للتسهيل عشان الناس تفهم وتعرف
0: تتسهل الأمور
1: 100% احنا لما نوصل لمدينة نطلع بالباص بيروح مدينة الحجاج في كرت اكتب عليه بس رقم جوازك واكتب عليه عمره بس بيجي شاب من الشباب اللي بيكون طالع بالباص بلم الجوازات لما نوصل مدينة الحجاج الأردنية بياخذ الجوازات بنزل بقدمها للإخوان في الأردنيين ومشكورين الإخوان بالأردنيين الشرطة والمنطقة المسؤولة عن المعابر بتعامل معنا بكتير باحترام وبحاولوا قدر الإمكان مفروا علينا جهود ووقت يعني هاي الرسالة لازم الواحد يحكيها يعني أنا شو اللي شفته بحكي لك إياه طبعا لما نوصل مدينة الحجاج في غاد استراحات في غاد جامع بدها الإجراءات عشان الناس تعرف إنه يقولوش ليش صورنا كذا
0: قديه بدها وقت الإجراءات ختم
1: الجوازات بدها من ساعة على ساعتين ساعتين ونص
0: لكل الحجاج
1: لكل الحجاج كل باص
0: او المعتمرين يعني
1: لكل كل معتمر بوصل مدينه الحجاج الاردنيه بيجي الشوفير او الشاب اللي اذا كان المرشد موجود بالباص بلم هال 50 جواز بوديهم عند الشرطي الشرطي بيقول لك يا عم تفضل على برا على الكافتيريا صلي كول افطر من هلا احنا ننادي عليكم وبتمشي اجراءاتكم ان شاء الله بكون غاد اخت انغام بكون الباص الفي اي بي اللي هو تابع على شركتك بكون موجود احنا هون اخت انغام انا بدي احكي يعني لازم الواحد يحكي اللي بيشوفه وشهادة يعني شهادة يعني أسأل الله بسأل عليه قدام الله عز وجل إنه الأخ أبو طارب والأخ عمار مسؤولين شركات الإباء بيهتموا بأصغر التفاصيل لرحلة العمرة مش بس للحج يعني بموضوع الحج بدنا نحكي فيه لأنه ما شاء الله الجماعة بيشتغلوا بكل قلب ورب
0: لقدام بس هذا
1: بس لما بكون صاحب الشركة يتواصل مع الإداري ومع المرشد الشركة بأصغر التفاصيل يعرف إنه هاي الشركة بتخاف على زعل أي معتمر وإذا معتمر زعل من أي نقطة بضل وراء صاحب الشركة إراضي بأي شغلة يعني صار فيها تقصير إحنا بشر بالنهاية إلا بجزء خطأ
0: كلنا بنخطأ خير
1: المهم أخت أنغام عشان الوقت معانا اللهم صل على سيدنا محمد إحنا ما نطلع من الحدود الأردنية على الحدود السعودية برضو غاد في إجراءات بتكون موجودة عند الإخوان بالسعوديين الإخوان بالسعوديين كتير بيسهلوا عملية دخولنا للأراضيون اليوم في قاعات موجودة بالسعودية بتستقبل المعتمرين الفلسطينيين الأردنيين غاد مهي معروفة لبلاد الشام بتعامل معنا بكل الاحترام بكل ود بكل محبة، برد عيدة. لما نوصل عند الحدود السعودية والأردنية والسعودية بطلب برضى من الناس ما تمسك تلفوناتها، لما بتكون واقفة على الشباك ما تحكي بالتلفون نهائي، لأنه هذا الحكي أنت بقول لك على أرض حكومية. اللهم صل على سيدنا محمد. لما نخلص احنا تختيم الجوازات عند الاخوان بالسعوديين، تقريبا بالسعوديه اليوم في قاعه جديده فتحت بمنطقه اسمها الحديثه ما شاء الله، يعني بيحاولوا قدر الامكان يساعدونا ويسهلوا علينا الدخول، يعني بنقعد فيها من ساعتين لثلاثه بقدر الاجراءات الامنيه وتفتيشات الباص والحقائب والامور، بنتوجه بعدها من منطقه الحدود السعوديه الى مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعد طبعا بيكون في واحد اسمه مسكن بسكن المعتمرين، طبعا بيكون احنا بكون زي ما قلت لك اياها في المدينه، معروف للمعتمر انه يسكن بالمركزيه وشيء قريب مش شيء بعيد.
0: تمام.
1: وفي شغله مهمه كذا، لما بده يروح المعتمر يقدم للعمره وعند اي شركه يطلب ورقه من صاحب الشركه عقد انه وين انا بدي اسكن بالمدينه او بدي اسكن بمكه عشان يكون ضمان حق له. لما نوصل احنا المدينه طبعا بنتسكن غاد، طبعا الشركه اللي بتكون طالع معها انت باخذك على مسجد قباء، باخذك على جبل احد، المزارات الموجوده، سوق التمور، طبعا بنقعد يومين او ثلاثه
0: احنا معنا يعني دقيقه ونص
1: بدنا نختم فيها بنطلع من المدينه مدينه رسول الله. طبعا العمره فيها ثلاث خطوات، اللي هي الإحرام، الإحرام بمدينة رسول الله اللي بالميقات، اللي هي شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، بيار علي. بنتوجه من بيار علي على مكة، أول ما نوصل مكة بننزل على الفنادق، بعد الفنادق بنتوجه إلى بنعمل زي ما قلت لك إياها العمرة اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد الإحرام، ولما نوصل مكة اللي هي الطواف، وبعدين على السعي، وبعدين بنروح بنحلل. هاي هي العمرة.
0: ربنا يتقبل إن شاء الله و يعني يطعمنا الزيارة بأقرب وقت بإذن الله.
1: آمين.
0: نورتنا شادي.
1: الله يرضى عليك. ختاما إحنا مقبلين على تسجيل موسم الحج، إحنا كشركة الإباء بنستنى كل إنسان بده يطلع على يسجل الحج، راح إن شاء الله بكون بخدمتكم. أخت آل وأخت أنغام، شركة الإباء كانت في شهر السنة الماضية بسنة الحج محن 380 حاج من مدينة نابلس، والخدمات اللي قدموها ما شاء الله السوشيال ميديا شافت والناس شافت أهل نابلس، وبنتمنى كل إنسان بده يسجل من الحج إحنا جاهزين لمساعدته، وإن شاء الله ربنا يكرمنا إحنا وياك الحجة والعمرة، وإن شاء الله شكرا كثير لك
0: واجبنا يا شادي.
1: الله يرضى عليك وأنا مشكور كثير لك على هذا الاستضافة.
0: ألف عافية. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية البرنامج، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
3: إنها الساعة 12:00 ظهراً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية.

0: إطار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 10 على التوالي، وسط حماية قوات الاحتلال التي تمنع السكان من الدخول إليها أو الخروج منها بعد إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس أن وفداً دبلوماسياً هولندي سيصل إلى البلدة اليوم للإطلاع على أوضاع العائلات المحاصرة من قبل المستعمرين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار أسفر عن إصابة فلسطينيين وحالات اختناق. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه في خربة الفخيتة بمسافة ريطة جنوب الخليل. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وأفاد ناشط الحقوق عارف دراغمة بأن الاحتلال أصدر أمراً بالاستيلاء على 160 دنوماً من أراضي المواطنين في تجمع سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في اليوم 62 على توقيعها وبعد 171 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدا أن طهران لا تبدي استعدادا للتوصل إلى الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا. في المقابل أفاد التقارير بوجود تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، وأيضا بيت فوريك سالك، طريق 17 والبذان سالك، وحاجز دير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظاهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مساء الخير مستمعينا، معكم رنيم قدومي ورح أكون معكم اليوم بالدقائق الجاية لحتى أحكي معكم كم شغلة بتخص يومنا. بتمنى إنه هاليوم يكون منيح معكم وتكونوا مبسوطين وفيكم كل الطاقة الإيجابية. درجة الحرارة لليوم في نابلس هي 28 درجة مئوية مع طقس حار ومشمس، وبينخفض ليلاً ل 19 درجة مئوية. وزي ما حكينا بهذا الجو الحار، كتروا من شرب السوائل بانتظام، وحاولوا ما تستنوا لحتى تحسوا بالعطش، بل اشربوا عطول، وابعدوا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً بوقت الذروة بين 11 صباحاً والرابع عصراً، واستخدموا واقي الشمس وحاولوا إنكم تلبسوا الطواقي. وللطرق والحواجز عندكم سرة سالك، 17 سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، حوارة سالك، ودير شرف سالك. وبالنسبة لأسعار العملات لليوم، الدينار الأردني 4 شواكل و18 أجورة، الدولار 2 شيكل و97 أجورة، اليورو 3 شيكل و46 أجورة. شكراً أعزائي المستمعين، لقائنا كان بسيط وخفيف وظريف، رح أرجع لكم إن شاء الله بنفس هالحكيات بوقت تاني. إلى اللقاء.
1: You're now listening to Radio Hayat. Come on. You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 1 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة لليوم 313 على التوالي، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. واصل المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استمرار حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي.

0: المتفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات وإطلاق نار أسفر عن إصابة فلسطينيين وحالات اختناق. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمراً عسكرياً بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في اليوم 62 على توقيعها وبعد 171 يوماً من اندلاع الحرب، مؤكداً أن طهران لا تبدي استعداداً للتوصل إلى الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضرورياً. وفي المقابل أفادت تقارير بوجود تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، سرة سالك، المربع سالك، وعورتة سالك، وبوابة بورين سالكة، طريق 17 والبادان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مساء الخير مستمعينا، معكم رنيم قدومي ورح أكون معكم الدقايق الجاية لحتى أحكي معكم كم شغلة بتخص يومنا. بتمنى إنه هاليوم يكون منيح معكم وتكونوا مبسوطين وفيكم كل الطاقة الإيجابية. جامعة النجاح بتعلن اعتماد برنامج البكالوريوس كيمياء التطبيقية بحلته الجديدة 3 سنوات وفق نظام بولونيا وتأهيل أوسع لسوق العمل والدراسات العليا. بلدية نابلس ونادي حطين بيبحثوا احتياجات القطاع الرياضي وتنظيم بازار العودة إلى المدارس اللي حيكون بيوم 20/8 حتى 1/9، وبيتضمن البازار عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الموجهة للأطفال، من بينها الألعاب الهوائية إلى جانب فعاليات تهدف لتوفير أجواء عائلية وترفيهية خلال فترة التحضير للعودة للمدارس. مع التأكيد إنه هذا اليوم هو اليوم الرابع من أسبوع التسوق، ومنشوف انتعاش وحركة واضحة بالأسواق والمحال التجارية في محافظة نابلس. شكراً أعزائي المستمعين، لقاءنا كان بسيط وخفيف وظريف، رح أرجع لكم إن شاء الله بنفس هالحكيات بوقت تاني. إلى اللقاء.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية،
3: مواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت.
4: الساعة الآن 2:00 مساء.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل

0: جيمي أبوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يحول منزلا فلسطينيا في بلدة قسرة إلى ثكنة عسكرية ويشارك المستوطنين حصار الأهالي. ومسافر يطا تحت الهدم والاحتلال يصادر 3000 دنم بالضفة لتوسيع الاستيطان. ومفاوضات واشنطن وطهران تتعثر وسط تهديدات متبادلة. والآن نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية ونبدأ مع الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 25,000 دنم بالضفة خلال 3 سنوات لتوسيع الاستيطان. إذن هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المساكن والمنشآت وأبار المياه في قرية الفخيت بمنطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. قال ناشط في مقاومة الاستيطان بمسافر يطا أسامة مخامرة إن جرافات الاحتلال هدمت بئر مياه ومنشآت سكنية وبركسات زراعية تعود لعائلة أبو صبحة في قرية الفخيت. وأوضح أيضا مخامرة أن عمليات الهدم طالت عدة مساكن مختلفة وكانت قد هدمت قوات الاحتلال أيضا غرفة سكنية لإحدى المواطنين. وتأتي عمليات الهدم هذه في ظل تصعيد متواصل في الضفة الغربية والقدس حيث تنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم وتجريف بوتيرة متسارعة وسط اتهامات فلسطينية بالسعي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي وتوسيع المخططات الاستيطانية. أيضا في هذا الخبر تحديدا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول بحسب تقرير صادر عن الهيئة. نتحدث عن حوالي 341 عملية هدم طالت 740 منشأة ألحقت أضرارا بأكثر من 1000 فلسطيني إلى جانب إصدار 254 إخطارا بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص. واليوم على سبيل المثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 160 دنما من أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية.

الكرام، نتحدث عن أيضا بالأخبار الفلسطينية، إصابة 11 فلسطيني في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. أكدت حركة حماس اليوم التزامها باتفاق غزة المدعوم أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي كوشنير ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للضغط على الحركة لنزع سلاحها. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال في تصريح صحفي أن حماس ملتزمة بهذا المسار التي تم الاتفاق عليه، وأضاف أن الاحتلال إلى الآن لم يعطي الوسطاء أو لم يقدم للوسطاء إن صح التعبير موافقة واضحة على خطة الطريق، مشيرا إلى أن هناك جداول زمنية وخطوات إجرائية تحتاج إلى تفصيل، ولكن يجب أن تكون هناك موافقة على خارطة الطريق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إذا نتابع أيضا بالثانية، دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين الغير مسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للتسجيل، مؤكدة أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تنتهي عند الساعة 2 من بعد ظهر يوم غدا الأربعاء الموافق 19 من آب للعام 2026.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم آخر التطورات وقراءة بالإعلام العبري مع الزميل الصحفي منير الغول، ونبدأ مع فعليا بالبداية مع قراءة في نتائج انتخابات حزب الليكود، كيف يؤثر هذا على الوضع الفلسطيني، التوسيع الاستيطاني الكبير الذي نراه مؤخرا فعليا، ووصولا إلى ما يجري فيما يتعلق بخارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة وزيارة كوشنير وما إلى ذلك. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، أهلا بالسادة المستمعين أيضا.
0: إذن زميلنا منير، يعني اليوم نتحدث عن يعني قراءة في الإعلام العبري، نبدأها مثلا مع قراءة في نتائج انتخابات حزب الليكود، نتحدث عن هذا التوسع الاستيطاني فعليا، العمليات العسكرية المستمرة في القرى الفلسطينية، وصولا إلى ما يتعلق باتفاق غزة الهش فعليا. تفضل.
1: نعم، يعني هذه الانتخابات التي جرت أمس لحزب الليكود واختتمت اليوم بفرز الأصوات، يمكن قراءة المشهد فيها من خلال تصريحات حزب الليكود التي نقلت على لسان نتنياهو، مقربو نتنياهو والموالون له في المواقع المضمونة. النتائج توضح أن سيطرة نتنياهو وقبضته لا زالت قوية في هذا الحزب، ولكن نتنياهو الذي انتصر ونجح ببناء قائمة تشمل مرشحين أقوياء لا يريد أن يرثه أحد من الأقوياء في قيادة الحزب. ما يخصنا نحن كفلسطينيين عندما يتحدث حزب الليكود بأن هذه الانتخابات ستقطع الطريق على الأحزاب المعارضة، وعندما يتحدثون عن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع تشكيل حكومة يسارية تضم آيزنكوت ويائير غولان وليبرمان والأحزاب العربية، فإن هذه القائمة الجديدة تعكس التجديد ودمج قوى جديدة في صدارة الحزب بالتعاون مع الشخصيات القيادية التي عينها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن بينها وزير الجيش، وبالتالي فإن هذه الشخصيات ستعزز القائمة بشكل أكبر. يقول حزب الليكود أن نتنياهو وقائمته ستقوم بتحقيق فوز ساحق وتشكيل حكومة يصفونها بالوطنية واسعة النطاق فور انتهاء الانتخابات. طبعا الانتخابات تجرى في أكتوبر القادم، وبالتالي ما يهمنا نحن كفلسطينيين هنا أنه إذا ما فاز الليكود برئاسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ونجح بتشكيل ائتلاف يميني متشدد ومتطرف مجددا، فإن معظم القضايا الخاصة بالاستيطان ووضع القدس والاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية والاستيطان هناك وهدم المنازل في القدس والوضع الخاص بقطاع غزة سيبقى على حاله بل سترتفع الوتيرة. وبالتالي هذه الانتخابات المرتقبة في أكتوبر تشرين الأول القادم ستكون مفصلية حاسمة مهمة بشكل بالغ جدا للفلسطينيين للتعرف على الحكومة الجديدة، الائتلاف الجديد، والسياسات التي ربما تكون أقل وطأة وحدة إذا ما نجح الوزير آيزنكوت الذي يتزعم قائمة وحزب يشع.
0: نعم، طب يعني هذا سوف، هل ممكن أن يغير هذا يعني الواقع قليلا فعليا بهذه الانتخابات؟
1: يعني نحن نتحدث
0: ولا لا نعول فعليا على هذا الجزء تحديدا؟
1: يعني لطالما كان الفلسطيني هو الهدف الرئيسي في خطة الناخبين الإسرائيليين ولا وجود له في الخارطة على الإطلاق، ولكن يمكن التعويل على حزب آيزنكوت بتخفيف بعض الإجراءات إذا تحقق شرط واحد، وهو إذا ما فاز أولا بالانتخابات وتحالف مع بعض الكتل العربية البرلمانية، وبالتالي هذا سيفرض على أيزنكوت منح ضوء أخضر لهذه الكتل لتحقيق بعض الأهداف وتعديل السياسات. ولكن في نهاية المطاف لا ننسى أن أيزنكوت هو شخصية قيادية عسكرية تولى رئاسة الأركان سابقا، وهو بعقلية يمينية متشددة أيضا، وما يهمه في هذه المرحلة هو الجيش الإسرائيلي وتعزيز حضور ومكانة هذا الجيش، وأيضا هو يسعى لعقد تحالفات مع الكتل البرلمانية المتدينة. ومن هنا نحن كما ذكرت لا نعول كثيرا على هذه الانتخابات ولا على نتائجها، ولكن يمكن القول أن فوز حزب يشار بقيادة أيزنكوت سيكون أقل ضرر على الفلسطينيين من فوز الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة الليكود ونتنياهو.
0: طب أستاذ منير، إمكانية فوز هذا الحزب، يعني هل إمكانية هذا الفوز مثلا عالية أم قليلة؟ يعني كيف تقرأ ذلك؟ يعني أو ماذا يتحدث الإعلام العبري؟
1: يعني هنا أبحث في مسألة مهمة، مسألة الاستطلاعات التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي ترجح في هذه المرحلة كفة أيزنكوت بفارق مقعدين صوتين عن حزب الليكود 24 مقابل 22. ولكن من المهم الحديث عن جزئية مهمة جدا، أن أيزنكوت ونتنياهو على حد سواء لا يستطيع حسب الاستطلاعات في هذه المرحلة أي منهما الوصول إلى نسبة الحسم والحصول على 60+1 مقعد في الكنيسة، وبالتالي تشكيل الائتلاف والحكومة القادمة. ومن هنا ستبقى هذه المسألة مرهونة بمد وجزر حسب التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وأيضا التطورات الداخلية في إسرائيل. من هنا نحن نعتقد أن نتنياهو وحزب الليكود والائتلاف اليميني الحاكم سيسارع ويسابق الزمن في هذه المرحلة، وقبل حلول موعد الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول القادم، لفتح المزيد من جبهات الحرب سواء إيران، سوريا، لبنان، قطاع غزة، الضفة الغربية، وذلك لعرقلة إمكانية وصول أيزنكوت إلى سدة الحكم أو أي حزب معارض آخر.
0: قبل الختام فقط أستاذ منير، بقطاع غزة، يعني تفاصيل هذا الاتفاق الهش فعليا، هل سوف ينتقلون إلى المرحلة الثانية أم لا زال نتنياهو يرفض هذه الخطة أم ماذا؟
1: يعني دعينا أقول أن جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي ومجلس السلام تبنوا الشروط الإسرائيلية التي فرضها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. الفارق فقط هو أن الجميع اتفق مع نتنياهو على ضرورة أن تكون الخطوة الأولى سحب سلاح حركة حماس والمقاومة بشكل كامل بإشراف أمريكي. ولكن الفارق البسيط هو أن كوشنر ومجلس السلام وبالتالي الولايات المتحدة يريدون من إسرائيل انسحابا تدريجيا والانتقال إلى المراحل التالية بالتدريج، ولكن إسرائيل تضع العقبة الأولى وهي سحب ونزع سلاح حماس بالكامل، وهذا لن يتم بشكل مطلق، قد تكون هناك خروقات هنا وهناك، وبالتالي إسرائيل تراهن على أن عملية نزع السلاح لن تنجح، وبالتالي على الأرجح ستعود الحرب والهجمات على قطاع غزة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار جزئية مهمة أخرى، أن نتنياهو رفض وقف سياسة الاغتيالات، فهذا مؤشر على التصعيد القادم الذي ينتظر قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا للزميلة منير الغول، أسعدت مساء، أهلا وسهلا.

0: ونتابع أيضا في الثانية أيضا آخر التطورات الميدانية في بلدة قصرى. إذن الجيش الإسرائيلي اليوم حول منزلا فلسطينيا إلى ثكنة عسكرية، وشارك أو يقوم بمشاركة إن صح التعبير المستوطنين بحصار الأهالي في بلدة قصرى. يوسف عبد السلام من بلدة قصرى أكد أن جيش الاحتلال كان قد أجبره على إخلاء طابق من منزله، ثم حول هذا الطابق إلى ثكنة عسكرية. بالمقابل رئيس بلدية قصرى الأستاذ عبد العظيم الوادي قال أن الجيش يشارك المستوطنين بالحصار، هذا الحصار الذي بلغ اليوم العاشر على التوالي، مؤكدا أيضا أن الحصار الذي يقوم بفرضه المستوطنون الإسرائيليون على 3 منازل في بلدة قصرى جنوب محافظة نابلس مرة أخرى يدخل اليوم العاشر على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. لتفاصيل أكثر لنتابع آخر التطورات الميدانية هناك ينضم لنا الزميل محمد الخطيب. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: بك وبكل السادة المستمعين والمشاهدين،
0: أهلا وسهلا محمد. آخر التطورات الميدانية فعليا في بلدة قصرى، ونحن نتحدث عن اليوم العاشر على التوالي من هذه العملية العسكرية وهذا الاقتحام وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، تفضل.
1: نعم، يعني ما زال الحصار مطبقا على 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى الواقعة جنوب مدينة نابلس، وبالتحديد على قمة جبل رأس العين وهو الواقع في الجهة الغربية من البلدة، حيث تقوم ميليشيات المستوطنين بإطلاق الحصار الكامل على هذه العائلات 3، عائلة أبو ريدة وعائلة حسان، بالإضافة إلى تواجد قوات الاحتلال في هذه الأثناء على مداخل هذه المنازل، وحتى قوموا بنصب خيمة عليها، وما بين الحين والآخر تقوم قوات الاحتلال بجولات استفزازية. ميليشيات المستوطنين تبتعد عشرات الأمتار عن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدعي أنها جاءت لإخلاء المستوطنين، لكن هو ما هو واضح على الأرض أن المسألة هي تكامل الأدوار في إطار سياسة الضغط على هذه العائلات من أجل دفعها إلى الرحيل القسري. وأنا أتحدث إليكم الآن، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حمامات تعود للجنود، وهذا يدلل أن العملية العسكرية ستستمر والحصار سيستمر أكثر من ذلك. قبل قليل توجهت شاحنة، والآن وأنا أتحدث معكم أرى في الجهة المقابلة للعائلات المحاصرة ما تقوم به قوات الاحتلال موضع الحمامات في المنطقة. أيضا أضيف مسألة هامة، قبل قليل جاء هنا وفد من دولة هولندا وبالتحديد ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية مع رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي، جاءوا إلى المنطقة واطلعوا على الوضع الميداني وقاموا بزيارة وجولة داخل البلدة، وجاء في أقرب مكان وهو المكان الذي نتواجد به الآن في تلة مقابلة للعائلات المحاصرة، واطلع على الوضع ويعني استحدث أن هناك مساعي حثيثة من أجل فك هذا الحصار عن هذه العائلات الثلاث في ظل تعنت حكومة الاحتلال ومستويات سياسية عديدة في حكومة الاحتلال، وزراء متطرفين، قادة الاستيطان في الضفة الغربية كرئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، كل هذه المنظومة الآن تكفي خلف المستوطنين من أجل دفع العائلات إلى الرحيل. هذا النهج الجديد الذي يتبع ضد المواطنين العزل هو نهج بالغ الخطورة. في حال تمت إخلاء هذه العائلات الثلاث في بلدة قصرى سيكون هناك نهج سيسقط على المواطن الفلسطيني في محافظة نابلس على وجه الخصوص وباقي محافظات الوطن. الأخطر من هذا، كنا في السابق من يقوم مثل هذه الأعمال جيش الاحتلال يقوم محاصرة المنازل، إطلاق النيران عليها حتى قصفها، اعتقال من يتواجد فيها، لكن النهج الجديد أن ميليشيات المستوطنين هي من تقوم بهذه الأعمال وبحماية كاملة من جيش الاحتلال. العديد من المحاولات لكسر الحصار عن هذه العائلات كلها باءت بالفشل إلا محاولة واحدة من خلال اللجنة الدولية للصليب، اليونيسف، منظمة دولية للأمم المتحدة، جاءت يوم الجمعة وجلبت الطعام والمياه، لكن جيش الاحتلال تعمد ومنع المواطنين المحتجزين داخل هذه المنازل من الوصول إلى الطعام والشرب إلا بعد 48 ساعة لكي تتلف المياه والطعام الذي وضع على مداخل المنازل، عدا عن المضايقات ما بين الحين والآخر، ومنع حتى المواطنين من الوصول إلى نوافذ هذه المنازل التي هي محصرة تحصينا كاملا منذ فترات سابقة بفعل الهجمات الاستيطانية والضغط الكبير على هذه العائلات التي تسكن قمة جبل رأس العين. كل هذه المعطيات التي تتواجد على محيط هذه المنازل هو يأتي في إطار واحد، هو تكثيف الضغوطات الاستيطانية على هذه العائلات. بس الخوف والرعب، نتحدث عن وجود أطفال ونساء طفلتين كندا وحور تتواجدان في أحد المنازل من عائلة حسان. في مثل هذه الأوقات كل الأطفال يذهبون لإعداد وتحضيرات لاستقبال العام الدراسي، لكن الآن هذه هاتين الطفلتين محرومات من هذا من تحضير العام الدراسي بحكم ما يكون به الاحتلال وميليشيات المستوطنين هنا من محاصرة هذه العائلات. حتى لؤي أبو ريدة الذي وصل من الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس وجاء إلى المنطقة ودخل مع وفد أمريكي إلى المنازل المحاصرة ومنزله يعود له المنزل المحاصر، يعني لم يقدم أي شيء سوى أنه وصل للعائلات المحاصرة. لكن فيما يتعلق باللوجستيات وبالتحديد المياه والكهرباء والطعام لم يقدم أي شيء لهذه العائلات سوى المحاولة التي تحدثت لك عنها في إطار منع أي شيء من وصوله. حتى بلدية قصرة عندما ذهب الطواقم البلدية إلى محيط المنطقة من أجل إعادة خطوط المياه والكهرباء، عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح جاءوا إلى المنطقة وجيش الاحتلال احتجز الطواقم البلدية لعدد من الساعات ومنعهم من الوصول إلى محيط هذه المنازل والمنطقة برمتها. حتى أن الجيش الاحتلال وسع من المنطقة العسكرية المغلقة لتطالع بين جالوت وقصرة، وقام بإخبار العمال وأصحاب المنشأة وهو أحد المصانع التجارية في أحد المصانع في المنطقة أن هذه المنطقة عسكرية مغلقة ويمنع عليك التواجد فيها من هذه اللحظة لبغاية 10 أيام أو حتى أسبوع. هذا يأتي في نهج وإطار واحد هو دفع هذه العائلات الرحيل القسري، وحدث قبل ذلك في قرية جالود عندما رحلت عائلة الطباسي بعد شهرين متتاليين من الحصار المطلق الذي فرض على هذه العائلات في آخر 3 أيام فقط. يعني تحدثت إلى محمود الطباسي في سيادة هامة، كان فقط يشرب الماء والحليب للبقاء على قيد الحياة هو وعائلته، والآن هذا على هذه العائلات المحاصرة دفع الرحيل القسري. حتى محمود الطباسي أخبرني أن الميليشيات المستوطنين قامت بتهديده بشكل مباشر أنك إن لم تكن بالرحيل من المنزل ستلاقي مصير عائلة دوابش التي أحرقت في العام 2015 على يد المستوطنين في بلدة دوما الواقع على جنوب مدينة نابلس. وأخطر من ذلك أن ما تسمى القرى الاستيطانية إيش كودش عفواً وهي منبع الإرهاب، وبالتحديد جماعات فتية التلال المضطرفة هي من قامت بإحراق عائلة دوابشي وتدفيع الثمن. هي لا تبتعد عن المنطقة إلا يعني مئات الأمطار، وهذا يدل أن غلاف المضطرفين من الجماعات الإرهابية هم من يبنون مثل هذا الحصار. ونتحدث عن رئيس مجلس المستوطنات شمال القطاع الغربية المضطرف يوسف دقان وكذلك عضو الكنيسة المضطرف ستيف سكوت، هم على يقفون على مسافة واحدة من هذه العصابات القضية ويدعمون بشكل مباشر من أجل فرض هذا الواقع على الضغوطات الذي يواجه منظومة كاملة تبدأ من رئيس الاحتلال وصولا إلى الجنود المدججين بالسلاح وعصابات المستوطنين التي هي مسلحة سلاحا كاملا. والأخطر من السلاح الذي تحمله هذه الميليشيات العقلية المتطرفة للغاية التي طلب بمواطن فلسطيني داخل بيته داخل أرضه هو خطر على ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى. هذا النهج الخطير والعقلية الأخطر هي اليوم من تحاول إقلاع المواطن الفلسطيني من أرضه من خلال هذه الإجراءات المتبعة على الأرض. هنا عبر أثيركم أتحدث في هذه الجزئيات أن هذا المشروع الاستيطاني وهذا النهج إذا تم سنكون هنا في الضفة الغربية على مواجهة مباشرة مع المستوطنين، وأتحدث هنا عن دولة وكل ما تحمله الكلمة تم إنشائها من خلال هذه الميليشيات المتطرفة من منطقة الأغوار الوسطى والأغوار الشمالية وصولا إلى السفوحة الشرقية. للأغوار الوسطى هي أصبحت كل هذه المناطق بوارث طنية ومليئة بهذه بهؤلاء المضطرفين، وبالتحديد مستوطنة علي الجاثمة يسار الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية محافظة نابلس والتي تتواجد فيها الجماعات الإرهابية والمعاهد والمدارس الدينية التي تغذي على الفكر المضطرف. فهنا نتحدث عن غلاة المضطرفين من هذه الجماعات الذين تواجدون في محافظة نابلس على وجه الخصوص وينتشرون في كل أرجاء المحافظة بالتحديد المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة قرى جالوت وريش أسرة قريوث تلفيت. هذه المناطق اليوم هي ساحة حرب مفتوحة وتروج النهج الإجرامي والإرهابي لهذه العصابات فيما تقوم به ضد العائلات الثلاثة المحاصرة منذ 10 أيام وسط ظروف إنسانية بالغت الخطورة على مصير هذه العائلات.
0: نعم.
1: يعني جيش الاحتلال يقف من هذه العصابات على مسافة واحدة، يمنع أي أحد من الوصول إلى المنطقة. هو يدعي أنه متواجد في المنطقة من أجل إجلاء المستوطنين وإخلاءهم من المنطقة، لكن ما هو واضح على الأرض من خلال كل الإجراءات أنه هو يريد تهجير العائلات الفلسطينية على غرار ما حدث مع عائلة الطوباتي في 22 من شهر يوليو الماضي.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد الخطيب، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أوقفت الشرطة الإسرائيلية فلسطينية تبلغ من العمر 37 عاما بعد مداهمة منزلها ليلا في مدينة الخليل إثر رصد نشاطها كما ادعت الشرطة الإسرائيلية التحريضي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن نشر هذه السيدة لعبارات تمجد هجوم 7 أكتوبر، وكتبت بعض هذه العبارات، و هذا قامت الشرطة الإسرائيلية بضبط الهاتف، واقتادت هذه السيدة إلى غرفة الاستجواب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها. إذن مستمعينا الكرام، فقط قبل الختام والانتقال لحالة الطقس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في اليوم 62 على توقيعها وبعد 171 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدا أن طهران لم تقم بإبداء أي نوع من الاستعداد على حد تعبيره للتوصل إلى اتفاق تعتبره واشنطن اتفاقا ضروريا. الآن دعونا ننتقل لنتابع آخر التطورات في الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة.بس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغا الوكا حبتين حياة فم ترد الروح راديو 1 1 1

0: بتعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن هداريم. يقع سجن هداريم جنوب الخط الممتد بين مدينتي طول كرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديث نسبياً أسس على نظام السجون الأمريكية، أقسامه على شكل دائري، وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني، إلا أنه افتتح لاحقاً قسماً خاصاً منه بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وقد أدخل أول فوج من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر أكتوبر عام 1999. ويتكون السجن من 8 أقسام ويتسع لنحو 600 معتقل، ويحتجز الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في قسم رقم 3 من سجن هداريم المكون من طابقين، ويخضع لإدارة مستقلة عن باقي الأقسام. ويتكون قسم 3 الخاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 40 غرفة صغيرة، يحتجز في كل غرفة منها 2 من المعتقلين، وتبلغ مساحة كل غرفة 3 إلى 4 أمتار، يلحق بها دورة مياه، ويوجد بها مرحاض إفرنجي ومغسلة.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: إنها 3 مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالمماطلة وطرح شروط جديدة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. وصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 10 على التوالي. قال أمين سر نقابة أصحاب الوقود خالد سراحنا خلال حديثه لراديو حياة إن أزمة الوقود في الضفة الغربية لا تزال مستمرة ولا توجد بوادر لحل قريب، مشيرا إلى أن كميات الوقود الموردة إلى محطات التعبئة أقل بنحو 40% من احتياجات السوق. أصيب اليوم شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين والحفاظ على المنازل والممتلكات وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار القيود والعنف في الضفة الغربية والضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. استهدف الحوثيون في اليمن مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر اليوم في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة.

0: هذه هواها نابلسي.
1: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لبنان، باب حاطي لبنان كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي. في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

مساء الخير مستمعينا، معكم رنيم قدومي ورح أكون معكم الدقايق الجاية لحتى نحكي كم شغلة بتخص يومنا، وبتمنى إنه هاليوم يكون منيح معكم وتكونوا مبسوطين وفيكم كل الطاقة الإيجابية. درجة الحرارة هالأيام مرتفعة وكتير ناس بيشكوا منها ومش عارفين يتعاملوا مع أجهزة التكييف والتبريد، لهيك شركة توزيع كهرباء الشمال قررت تعطينا أهم 5 خطوات لتاخدوا أفضل استفادة من مكيف الهواء. أول إشي، حاولوا دايماً سكروا الشبابيك والأبواب بالوقت يلي بتستخدموا فيه المكيف للحفاظ على استقرار درجة الحرارة. تنين، اضبطوا وحدتكم على درجة حرارة ثابتة لضمان بيئة منزلية مريحة. ثلاثة، الوحدة الخارجية هي قلب نظام التكييف، لهيك مش لازم ننساها ونتأكد من عدم وجود عوائق أو ورق شجر يسد مدخل ومخرج الهواء. أربعة، شغلوا مكيف الهواء قبل ما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير، بهاي الطريقة مش راح تضطر وحدة المكيف إنها تشتغل بجهد أكبر.

5. للحفاظ على عمل المكيف بشكل مريح وفعال، من المهم تنظيف المرشحات وصيانتها مرة واحدة على الأقل بالسنة.

0: شكرا أعزائي المستمعين، لقائنا كان بسيط وخفيف وظريف، رح أرجع لكم إن شاء الله بنفس هالحكيات بوقت تاني. إلى اللقاء.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني،
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أو أبادر.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: será ese pez?
1: هذه نابلس أخي،
2: هذه نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: قلوب اسأل شو بدك

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو فلسطين.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الرابعة مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

هذا المقطع أنا شفته على التيك توك يا رائد، مقطع الأغنية. بس هاد تبعت وحيات كل الليالي ومن وقتها صرعتني الأغنية، يعني بقول أنا هاي الأغنية لبقى الجسار كيف كنت مش مدلة عليها من قبل، يعني مع أنه نسبة كتير من أغاني بعرفها وبحبها، بس هاي بعد الاستماع تعرفها من قبل أنت، بعد الاستماع لها صراحة رائعة كتير كتير حلوة. هو مغني صراحة أغاني يعني حلوة بقى الجسار، ومساء الخير والفل والياسمين عليكم، حلقة جديدة أكيد، موضوع جديد من برنامج شو في ما في، ومساء الخير لكل حدا بسمعنا بتابعنا على الفيسبوك أو على 100.8. إن شاء الله بتنبسطوا معنا بهالحلقة، وسؤال جديد طبعاً.

0: أحلى تحيات لهم.
1: الله يسعدك يا رائد. سؤالنا اليوم زي ما حكينا السؤال بيحكي إنه هل كلمة عيب لسه بتتحكم بقراراتنا ولا لا؟ حلو. أنا صراحة السؤال عجبني عشان أكون صريحة. السؤال حلو عجبني.
0: المقاييس اختلفت عن أول.
1: يعني إنه مثلا كان عندك أشياء من قبل ما كنت تعملها عشان عيب هلأ ممكن تعملها عادي ولا العكس؟
0: أنا بطلع يعني على الناس بشكل عام اختلفت المعادلة. يعني بطل
1: بس
0: يعني
1: كلمة عيب
0: خفت كتير.
1: لا بس ولا لها إنه بعدها مسيطر، يعني بحس إنه بعدها إلها حساب صراحة. أنا بحس كلمة عيب أنا عن نفسي أكون صريحة بحسها بتتحكم. أنا كأميرة يعني كتير هاي الكلمة بتضرب معي لما مثلا بدي اعمل إشي وانا مش رب بعملش يعني اكيد، بس انه
0: يعني
1: تختار اول كلمه
0: شو العيب وشو مش عيب.
1: هلا انه مش انه والله إشي عيب يعني ممكن انه مثلا عيب اضايق الناس مثلا اذا عملت شغله معينه كذا ممكن تضايقهم او تكرههم، بحكي عيب مثلا عشان الناس او
0: بس
1: كذا،
0: بس الناس تعملها عادي.
1: بس مع هيك بعملها انا اخر هم الناس
0: كل
1: يعني.
0: يعني كل الناس يعني
1: بس انه من هذا المنطلق يعني انه أخاف على مشاعر الناس مثلا، أخاف أضرهم أذيهم. يعني أحيانا بحط هاي الكلمة بين عيوني، أحيانا بتراجع أحيانا لا مثلا، بس إنه بهاي يعني بهذا الرتم.
0: كلمة صعيب فيش زوء، ما إحنا بنحكيها صرنا كتير
1: أكيد.
0: إنه فيش صار عنا عيب،
1: هو خف صراحة عن قبل عشان نكون واضحين حسب النماذج اللي إحنا بنشوفها.
0: كلمة فيش زوء على العيب الإشي البسيط العيب اللي إحنا بنشوفه.
1: بس احنا عندنا نماذج اللي بنشوف هلا كلمة عيب بندثرت عند كتير اشخاص، يعني في اشخاص اكيد لسه محافظة على هذا الاشي على انه عيب وحرام وكذا ومن هاي الامور. ما نحكيش احنا عن حرام، نحكي عن عيب اكيد، بس في كتير ناس يا رائد حسب اللي بنشوفه هون وهون وهون وهون انه لا ما فيش حدا بيعمل حساب لا للعيب ولا لغير العيب ولا للناس ولا لغير الناس.
0: يعني مثلا سياقة السيارات تشحيط، يعني شوفنا شيء شغلات بسيط عيب
1: هاي ما اسمها
0: عيب،
1: هاي اسمها قلة ذوق.
0: طب الناس قاعدة بتعملها وعارفة انه عيب،
1: قليلين ذوق يا رائد
0: وعلى الفاضي.
1: قليلين ذوق يعني هذا اكثر إشي صراحة مستفز بالعالم. وعلى فكرة الشرطة من كم يوم مسكت سيارات كتير منيحة، يعني انه كميتها منيحة فكل الاحترام لهم على هذا الشغل، لأنه أشنع إشي بالحياة، أشنع صوت ممكن أنت تسمعه بحياتك هو تشحيط السيارات. هاي اسمها فصحنة بالنهاية، الواحد بده يتفصحن قدام بنت أو قدام أصحابه، فهذا الإشي أبداً مو حلو، ما بلفت النظر على فكرة عشان نكون واضحين. هاي الشغلة أو هاي الحركة ما بتلفت النظر أبداً.
0: محمود بتقول بتمس علينا طبعاً، بتقول إنه اختلف كتير.
1: اختلاف
0: العيب، مفهوم العيب
1: انه قبل ممكن كان الناس يقلقوا اكثر صح، بس هاي الايام لا بتحسها انها شوربه. ما انت هاي الايام شو بتلاقي رائد؟
0: انا قلت لك نسبه اكثر من 90% كلمه العيب عمالها بتروح
1: تندثر. يعني ممكن لقدام ما تنمحى انه خلص بح ما فيش كلمه عيب، الواحد يعمل اللي بده اياه بس ان شاء الله ما نوصلش لهي المرحله.
0: يعني نتمنى انه نحط الاكل واهلنا بغزه ما كانوا شاكلوا والناس تصور اكل شو هذا؟
1: هذا عدا عن انه عيب، هاي الا التربيه ولا ادب ولا
0: هذا العيب بندرج منه كل
1: هدول.
0: ما دام فيش عيب انتهى الموضوع.
1: احنا يعني معكم اكيد كلوا واعملوا اكيد، مش رح الواحد مش رح يموت من الجوع بالنهايه اذا ما هاد، بس انه وقتها كنا احنا على فكره عملنا اشياء عن هذا الاشي على قصه التصوير وما تصوير ايام العيد وما عيد اللي كانوا ينزلوا ضيافاتهم، هذا ايام الحرب الاولى فحكينا كثير احنا عن هاي المواضيع فتندرج تحت.
0: يعني
1: هلا
0: صار يعني احنا زمان لما كان حدا يدخل البيت يعني مرحب يعني دستور السلام عليكم كذا على اساس انه في حرمه للبيت. هلا احنا كل حياتنا اغلب الناس على الفيسبوك موجوده. حتى هو قاعد مع مرته على التخت عماله بصور عادي، يعني انه لو باكل وكذا باعتبار يعني
1: صار
0: يعني وين احنا
1: صار مباح.
0: احنا مجتمع يعني برضو بفلسطين
1: نحن شرقيين
0: يعني بزيادة عن اللزوم وعندنا مثلا احتلال وفي امور كتير فيها خط احمر،
1: بس
0: منشوف واحنا مندور على هذا الاشي ومنطلع شفتي شو عملت، شفتي هذا بتحدث عمرته، شفتي شو بيعمل مع مرته، شفتي هدول كيف مسافرين قاعدين بسيارة على البحر مش عارف ايش. فالأمور

0: صار فيها يعني انفتاح رهيب
1: كثير
0: والعيب مش موجود. واللي بيقول لي انه لا وكذا والدين انا مش شايف،
1: لا لا لا لا والله على اللي بنشوفه مش رح نحدد يعني شو وين بس اكيد كلنا بنشوفه.
0: هلا كلمه ما قلت لك بندرج منها كثير مصطلحات. فاحنا بشكل عام العيب انتوا كيف شايفينه؟
1: انت كيف شايف العيب؟
0: مش عيب،
1: فيش عيب خلص، يعني هو مش شايف
0: انه انا مش شايف عيب.
1: فيش عيب،
0: انا مش شايف بصراحه فيش عيب.
1: يعني صراحه في كثير اشياء تندرج تحت تحت كلمة عيب. أنا ما بديش أوضح كتير، بس ممكن آخر إشي ممكن أنا أحكي عنه أو آخر موقف صار هو اللي إنه ممكن ندرجه تحت كلمة عيب أو المفروض مش هاي تكون أخلاقنا ولا عايشين بهاي الظروف. حفلة بأحد المحافظات، يعني هي قامت القيامة وقتها عليها من كم يوم، وكل السوشيال ميديا يعني ضجت فيها، فهاي تندرج وبشدة تحت إنه عيب. صراحة كانت الفيديوهات كتير سيئة، الصور كتير سيئة يلي من داخل الحفلة، والأشخاص مع الأسف يعني الأشخاص اللي داخل الحفلة صراحة كتير الإشي كان سيء.
0: بس ما أنا من بعد شوي ما أنا بتحدث عن السوشيال ميديا والتصرفات وكذا وهيك. يعني شفت الناس كتير يعني ممتعضة وزعلانة إنه كيف يرفع علم
1: أمريكا.
0: أنا مش شايف إنه غلط، أنا مش شايف يعني وين نروح بأهله. يعني أنا مش شايف إنه فيها عيب يرفع شو ما يرفع،
1: عشان إحنا نوضح رائد يعني عن شو بيحكي. على
0: أكيد عارفين
1: أحد البيوت المحاصرة بقصرة في أصحاب أحد أصحابها هو مواطن أمريكي مع جنسية أمريكية،
0: مع جنسية
1: بس إنه خلص يحتسب إنه برا هو مش هون. فإجا مبارح وصار ارتباطه وكذا وكل التنسيق وكل هاي الأمور، وقدر يوصل على بيته.
0: كل واحد صار يتفلسف ويحكي على خاطره يا هذا اللي قاب الآخر،
1: فإنه علق العلم على البيت والناس استاءت.
0: يعني شربة مية مش واصلة، وين نروح؟
1: فالناس يعني استاءت.
0: مدام إنه هذا لقى مخرج لإله مش رح يتاخد بيته، رح يضل بيته فلسطيني.
1: إذا ممكن المشكلة؟ عمل هاي الحركة
0: وين المشكلة؟
1: أنا برضو بحس
0: هيك واضحة. أنا يا ريت الناس اللي على السوشيال ميديا هي ما بتعرف مواقف البني آدمين داخليا شو عماله بصير معها، ليش اضطر يعمل هيك؟ ما حدا بيعرف شو في عماله بصير مع كل
1: أو
0: في كل
1: الناس
0: بيت.
1: ما تقعد تنظر،
0: فياريت ما هو اللي بنظره وصارت معه شو بدي يعمل.
1: هي هاي أو أنتوا هلأ شو قادرين تعملوا، أنتوا شو قادرين تعملوا هلأ 9 أيام 10 أيام قصرة صارها محاصرة. لو يعني ما رفعش الزلمة العلم بده يترك ولا بيته، نفس النتيجة، رفع ولا ما رفع نفس الإشي. فما نقعد ننظر وإحنا مش عايشين هاي الظروف، ولا إحنا هناك، ولا عاملين إشي، ولا والله مساعدينهم ولا مدخلينهم إشي. فخلص
0: نرجع
1: بنتي بحاله،
0: نرجع للعيب.
1: هاي
0: يوسف أول مرة بكون معي.
1: شو بحكي لنا يوسف؟ يلا تفضل احكي لنا.
0: عندك يوسف دائما؟
1: عندي يوسف. طب يلا يوسف بحكي لنا العيب من اللي بيعمل العيب. أيام ما كنا نحكيها كانت الناس عندها حياة، كنا نعمل حساب للعادات والتقاليد والمجتمع، كنا محافظين ما نرضى على حالنا الغلط. بس للأسف يعني اليوم اللي استحوا ماتوا. أما هذا الموضوع اللي احنا حكيناه على العلم وما علم، الزلمة مواطن أمريكي وجنسيته أمريكية، بالنسبة له رفع علم بلده وهو شافها حركة ذكية حلو ممكن تنقذ بيته أو ينقذ فيها بيته، لأنه أحرج السفارة الأمريكية فيها أحسن ما يروح بيته. فهيك يعني هو حشرهم حطهم بخانة اليد فيها.
0: وأهم شغل أنه ما باع وبقدر يبيع،
1: ما باع
0: وبقدر
1: حتى
0: يبيع.
1: أنه هو برا وعايش برا وما باع بيته زي ما هو،
0: يعني ترك كل شغله وإجا ركض على بيته أنه ما يتاخدش.
1: صح. فأنا
0: لا كان مش سائل يلا برا مين بده يلحقه قانونيا ولا قضائيا
1: وينحك
0: عليه يعني.
1: أنا لو محله بعمل هيك صراحة، وبعلق صورة لترامب إذا بتركولي بيتي ما عنديش مشكلة. بس إنه عادي يعني مش إيش نقيم على ليلة قيامة، في كتير عندنا مواضيع، كتير عندنا قضايا نلتقي فيها
0: أهم من هيك.
1: مش والله قيم القيامة أنا ليش علق العلم. لا مساء الخير لتمارا، صفاء الترتير يسعد لي مساكي، أم العبد يا مساء الفل، وأكيد أبو علي المسامي أحلى مساء لك يا أبو علي. وفاء مساء الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب، يسعد لي هالمسا الحلو يا وفاء. لا حياة لمن تنادي إلا من رحم ربي. وسام أحلى مساء لك يا سام، كلمة العيب ما بيعرفوها اليوم إلا اللي غزى رأسها الشيب. ليه إحنا مش غازي رأسنا الشيب وبنعرف شو العيب وبنعرف وين نوقف وين
0: يعني
1: نحط حدود.
0: يعني هم ناس إلال، ناس إلال صار اللي كلمة العيب تفرق معهم.
1: يعني تفضل
0: ناخذ اتصال. ألو
2: يا ميك، ألو مرحبا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا،
2: مساء الخير يا رائد.
0: يسعد هالمساء يا رب، شو الأخبار؟
2: الله الحمد لله رب العالمين، كيفك أنت؟
0: أنا الحمد لله، طول ما أنتوا برضو بخير.
2: الحمد لله، تفضل الله معك.
0: الحمد لله، الصحة المهم تكون منيحة وبكفينا.
2: أكيد أكيد، عليكم السلام. أميرة مساكي.
1: يا مساء الفل يا عبد الله، شو الوضع؟
2: والله الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، طمنا شو صار معكم مبارح؟
2: أي موضوع بالضبط؟
1: بمحمود وحازم، إن شاء الله سلكت.
2: الفاضي الجوز مش عندهم حياة.
1: رائد بركي رائد هلأ لين قلبهم.
2: ما بيحكي لك العيب هم الاثنين أساساً يعني.
0: أنا مش عارف شو المشكلة.
1: متقاتلين مبارح. متقاتلين محمود وحازم، فإحنا فأنا مبارح حاولت أصالحهم من خلال برنامج الإهداء، ما حكوا لنا لا. بس ما حدش ماين عليهم إنه
0: الصلحة خير على نادية.
2: والله يا رائد عايش ما يكون نادية. اثنين أصحاب وصلهم بيعرفوا بعض 30 سنة.
1: وبينهم نسب، فانه مستائين الشوفيريه امبارح كانوا.
2: اما هذول هم العيب بحد ذاتهم يعني
1: الصراحة. اللي بيعملوه هو اكبر عيب. صحيح.
0: انا بقولهم الصلح خير.
1: لا ان شاء الله بتنحل بتنحل يا عبد الله.
2: لا شو سؤال اخو خطكم يا امير، العيب ولا الامريكي هذا؟
0: لا احنا بنحكي عن العيب، احنا هلا على العيب. ما هو برضه يعني
1: احنا بندخل مليون موضوع بالحلقه، بس هو سؤالنا الاساسي انه هل كلمه عيب يا عبد الله لسه بتتحكم بقراراتنا هاي الايام ولا لا؟ يعني بطلنا نعمل حساب إلها؟
2: لا شوفي، بدناش نعمل جمعه هلا. والله العظيم اللي بشوفه انا كشوفير تاكسي بالشوارع فعليا فعليا العيب بطل موجود بحياتي. وفي ناس لو انهم ينرخى لهم الحبل شوية من البلد فعليا بنوصل لأسوأ من اللي احنا فيه، والعيب بطل موجود يعني فعليا. يعني كنتوا تحكوا عن تصحيح السيارات ومش تصحيح السيارات، ما هو هذا فعليا يعني، هذا بعيدا عن عيب، هذا حرام.
1: صحيح، بس بدك الناس تفهم.
2: في ناس مريضة ونايمة بالليل، وفي ناس
1: صوتهم مزعج بعدين كتير، صوتهم بلمس يعني مش إشي حلو.
2: اللي بداية اللي بداية الناس عمي هذا بيعمل حرام، ما هو بعيب صراحة.
1: حلو.
2: وبالنسبة للبني آدم اللي ضاره حط عليها علم أمريكا، والله أنا معه قلبا وقالبا كمان، لأنه أنا إخوتي بهذا الموضوع على الآنين فيه ومش عارفين نلاقوا حال.
1: إيش على الآنين فيه؟
2: أكيد حضرت فيديوهات زياد هيلان اللي ساكن عند المربع.
1: طبعا عملوا مع مقابلة عندنا هون بالراديو مع سامر.
2: صحيح. وهو هذا البني آدم هو بيكون أخوي طبعا يعني.
1: أخوك؟
2: بالضبط، وحاسين ومعانين بهذا الإشي وشايفين يعني. أنا كأخو بقدرش أطلع أزوره أنت ما بدي عكيت بخاف، فاهمة شو أميرة؟ فأنا مع إنه أي إشي تعمله المهم تحمي دارك بالنهاية.
1: صح، شو ما كانت الطريقة مش مهم.
2: شو ما كانت الطريقة،
1: والناس على الحالتين بدهم يحكوا فيحكوا يعني.
2: شوف أنا ما بيهمني
0: اللي بيحكي، اللي مش بالنار تفرقش معه، قاعد حاط جرع إجر وباكل لوز. باكل لوز بعلق.
2: اللي بده يحكي بدل ما يحكي يطلع
1: يعمل إشي
2: مع أهل البيت.
1: صح.
2: يعني أنا كبنات أخوي، كبنات أخوي إنه ما حدا بزورها، ما هذا بالنسبة لهم تعب.
1: صح. والله الله يكون
2: يعني بعونه. أنا كنت كل جمعة أطلع قبل ما تصير الأحداث هاي من شهر واحد اثنين، وأطلع كل جمعة وأشم الهواء عندهم أنظر. هلا تعالي احكي لي ما بطلع كل جمعة، ما بقدر أطلع كل جمعة.
1: صح. خاف والله خاف،
2: لأن أنا بخاف يصير إشي وأنا فوق لا سمح الله.
1: 100% فيش إشي مضمون.
2: والله سيء، ودار أخوي تحديدا قيدة قيدة لحالهم بالجبل.
1: الله يفرجها عليهم يا رب.
0: إن شاء الله
1: ما بتطول هالحالة.
2: أي إشي بنعمل مقابل إنك تحكي دارك.
1: صح، مش مهم شو الطريقة. مزبوط 100%.
2: مش مهم شو الطريقة، المهم ما يبيعش دار الواحد.
1: أكيد. أنا وصلش لهالمرحلة.
2: مش عشان أحمي داري وأهلي أحببيع الدار والأهل، لا هذا غلط.
1: صح 100%.
2: مع الأمريكي والله كل الاحترام له، بالعكس ديري بالكم يعني.
1: لا هي حركة المواضيع. حركة منيحة، هي حركة منيحة.
2: شوف الحركة اللي عملها بعيدا عن كل شيء راح تحل كل مشاكل المستوطنين اللي في البلد
1: إن شاء الله. نتمنى والله لو لو لو لو هذا الإشي بحل والله هلا كلنا بنطلع نحمل إعلام أمريكا وبنعلقهم.
2: أنا بحكيلك لأنه بكل بساطة حرك الإعلام الأمريكي زيادة عن اللزوم.
1: لا للصراحة قضية قسرة كتير ماخدة اهتمام. ماخدة يعني تصوير كل هاي الأمور. يعني إشي منيح هذا.
2: لما بدها تنحل موضوع قضية قسرة راح تنحل كل القضايا اللي حوالي
1: إن شاء الله. وإحنا بنزعل إن شاء الله يا رب، نتمنى
2: نرجع لحياتنا إن شاء الله طبيعي 100%.
1: إن شاء الله يا عبد الله.
2: ويسعد أوقاتكم.
1: ويسعد أوقاتك أنت.
2: وإن شاء الله ما ترجع للعيب اللي كنا نعرفه زمان.
1: يا رب نتمنى.
2: يعني كمثال يا أميرة عيب تربح صوتك على الثاني من كثير. بعد الحالة بتكتب.
1: مين؟
2: عيب مثلا ترفع صوتك على الزلمة الكبير اللي قدام.
1: هذا طبعا أكيد.
2: هذا أبسط الأشياء يعني.
1: هذا يا الله شو الإشي بداية هذا، وكتير يعني منشوفه بالبلد، منشوفه بالشوارع هاي الأمور.
2: لك لأن العيب راح صار الإشي متاح.
1: للأسف صح.
2: الحمد لله رب العالمين، الله يرجع الشعب.
1: الله يهونها يا عبد الله.
2: يا رب.
1: يسعد أوقاتك. أهلا أهلا وسهلا. نجاة أبو زنت، يسعد أوقاتك يا نجاة. إذا سؤالنا اليوم بيحكي هل كلمة عيب لسه بتتحكم بقراراتنا ولا خلص بطل لها تأثير، بطل الناس تعمل لها حساب؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب لمحبين المحروقات والوقود والسولار بدنا هيك نحكي هيك شوي. في خبر من هو كان الصبح يعني مسحر رح نعيده من أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود خالد السرحنا لراديو حياة إنه فيش مؤشرات مع الأسف على انتهاء أزمة الوقود قريبا. كمان كان مصرح إنه إحنا ندفع كاش لهيئة البترول ويبدو إنهم ما بيحولوا كامل المبلغ للجانب الآخر. ومن ضمن الحكي كمان إنهم هم بيطالبوا 10,000 لتر من الوقود فقط بوصلهم 5 أو 6. عاد إحنا حكينا خلصت الأزمة أو مش خلصت بمعنى خلصت خفت يعني مش زي قبل، ولكن على ما يبدو بدها وقت. يعني أنا هلأ بعرف صراحة شو وضع الكازيات، شو الموجود، شو اللي متوفر، شو هو كل يعني هاي الأمور ما عنديش أي فكرة صراحة.
1: بنزين الناس اللي راحت كانت تعبي بنزين ما فيش أزمة،
0: إنه مرتاحين يعني الوضع مريح ما فيش
1: يعني إنها بتطول شوي بس مش زي أزمة زمان.
0: طب والسولر شو
1: أزمة الجنون حاليا صارت برام الله زي ملاحظين
0: يلا ياخدوا شوية شوي عنا
1: اليوم صايرين زينا كيف كنا زمان
0: صايرين زينا قد نضرب المثل
1: ما هلا أخف الوضع عنا
0: الحمد لله إن شاء الله بيخف على الآخر
1: جنون الناس خف الحمد لله
0: وبتخلص هالأزمة. كان أبو علي بيحكي لنا موجودة عند الأشخاص اللي عندهم دين وضمير بس البعض ما بيعرف العيب يعني مع الأسف. صفاء الترثير يسعد لي أوقاتك يا صفاء، شكله رح نوصل لمرحلة ما في إشي اسمه لا حرام ولا عيب وحصول المؤشرات ممكن يا صفاء بس إن شاء الله لا. كمان تمارا هل ممكن استبدال كلمة العيب بالحرام لأنه غلب على الشعب كلمة العيب أكثر من الحرام والحلال؟ يعني لو حكينا لبناتنا البسي شالة وجلباب مش عشان أرض الناس بل لأرض رب الناس، طيب ليش استعملنا كلمة عيب أكثر من حرام؟ إنه إذا موضوع الشالة لا مش هو مش عيب بقدر ما هو حرام، يعني إحنا نعرف هذا الإشي ما فيش نقاش فيه ما فيش جدال فيه هذا فرض، ما بحسش إنه بندرج تحت العيب. بحس إنه حرام يعني هذا فيش جدال فيه.
1: الناس بصيرتوا للأم أو الأب يا أبا أو أمك ولك عيب عليك ما أنت كبرتي خلاص.
0: إنه ممكن هيك بس إنه مش عشان الناس
1: معناها حرام.
0: لا حرام هذا فيش إشي.
1: بعدين درجت على كلمة العيب فهي بصير تنفهم إنه مشان الناس إنه يحكوا عليك هلا أنت مش لابسة شالة أو كذا.
0: صح.
1: هيك بصير تفسيرات يعني بشكل عام.
0: وجهة نظر. كمان يوسف بيحكي لك انه هو معك دائما، اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود قضية.
1: اكيد
0: يعني احنا من دعابة يا يوسف. هي فقط طيب عندنا كمان تمارا بتحكي لنا يجب استبدال كلمة عيب بالحرام والحلال، هل سوء الأخلاق وعدم التربية إلها مصطلح عيب ولا بالدين حرام؟ الدين يعني تربية أخلاق معاملة، مش بدنا نكون بأخلاقنا لأنه عيب نكون سوقيين وبلا أخلاق. حلو. طيب نجات يا نجات يسعد هالمثل حلو يا نجات، كان اسمه حرام بعدين صار عيب بعدين صار غلط بعدين صارت حرية بعدين صارت ثقافة وآخر إشي صارت اسمها بتمثل حاله. هيك المسميات يعني لتبرير الحرام حتى صار مباح وعادي. شو رأيك تتفق؟
1: يعني ما احنا ليش وصلنا هاي المرحلة؟ يعني هي بتحكي من ضمن اللي احنا محكي فيه انه العيب خلص يعني صفى، يعني ما في عيب ولا في استحاء، كل شيء مسموح.
0: طب شو رأيك في كلمة هلا نحكي عن العيب، شو رأيك بكلمة حرام دارجة ولا برضو رح تختفي زيها زي عيب؟
1: حرام وين هو في حرام؟ وين الحرام؟
0: فيش
1: بالموضوع.
0: حرام برضو أنا أنا وراها دلا نضل كتير نبرم بهاي الموضوع ناكل
1: أوى أعطوني يا يعني
0: ما في لا صراحة
1: يعني في بس إنه الناس صارت إنه بتبرر الوضع اللي احنا عايشينه خلص يعني
0: ما. اقل تبرير ممكن الواحد يبرر شوف ما قديش تبرير بيكون تافه انك انت تقتل حدا اخر اشي تطلعه مجنون او فيه اشي نفسي طب مش هذا الاشي القتل نفسه بحد ذاته حرام، انت تقوم تعطيه مبرر انه هو والله باخذ ادويه والله يعني ما مش ظابطه. انا بعرف واحد هيك بيكون اشي نفسي معه مريض بنحط بمصحه بنحط بمستشفى، مش انا اتركه برا هيك طاير ويخليه يرمي بلاء على الناس لا. ففي شغلات منطقيه يا جماعه الخير، احنا مش صغار مش هبايل وبنعرف شو الصح وشو الغلط وشو الحرام وشو العيب وبنعرف نحط مبررات. بس في أشياء ما بتزبط لهاش مبررات.
1: هو يعني أبداً. نقول إن يعني المشكلة وين؟ ليش صار في كل إشي صار بتحس إنه مباح؟
0: ما هي السخمة إنه خلاص وصلنا هيك زمان إنه كل شيء مباح.
1: إنه خلاص بصيرنا نطلع على اللي حوالينا، ما هي الكل هيك خلاص وقفت علي أنا.
0: صح هاي الكلمة كثير.
1: وين العيب في الموضوع؟ ما هي كل.
0: الكل عامل. شو فارق عامل إذا هيك. أنا عملت مثلاً.
1: هذا بيعمل هيك وين حرام ولا كذا يعني. فصف الواحد يعني ما بتطلعش على فوق يعني على السماء ربنا يعني قاعد بتطلع على المستوى اللي هو عايش فيه. ما دام الكل هيك يلا امشي والوضع اللي إحنا عايشينه. ويعني والنفسيات اللي احنا يعني عمالها يعني بتخلي الناس يعني بطلت تفرق معها شيء.
0: صح.
1: مش فارق معها شو ما يصير يصير. ويا عم يا جماعه الخير هذا يعني والله ما هو حلو. يعني مش عارف انا مش اذا فيش بحياتنا خط احمر والله ما هو حلو يا جماعه الخير.
0: الخط لازم الاحمر خط والحدود يعني هذول بحد ذاتهم خط
1: كل
0: احمر.
1: كل حياتنا وعلاقاتنا وتصرفاتنا حتى يعني
0: حتى مع أهلك لازم يكون في هاي الشغلات
1: 100% حتى بالحلقة الشاب اللي بلبسه برضو يعني فكر شوي
0: إيش هو
1: الحلقة اللي بلبسه الشاب فكر شوي
0: كتير
1: يعني في يعني أنا يعني عمالها بتندرج مش مبينة كتير بعنا فلسطين بس عمالها بتندرج حبة حبة
0: لا في بتلاقي بفلسطين
1: يا جماعة الخير وين رايحين يعني أنا
0: ولا بلبسوا سناسل وكذا وكل هاي الأمور مش انا ما خصنيش وبالنهاية كل واحد وذوقه بس للشاب مو اشي حلو عادي البس خاتم البس اسواره ماشي اوكي بنمشيها ساعه ماشي بس انه توصل المرحله فيك تخزق اذنك ليه هذا الاذى تعمله انت بحالك انت ربنا خلقك هيئه شاب ليش نعمل اشياء بيعملوها البنات
1: اسمع العيب تبعتوني قطان شو بيحكي
0: سمعنا لنشوف العيب لوين اخرته

0: اتفقنا انه صار الوجهين عادي نتعامل معه ونمسك يعني حافظينه عن غيب
1: عندنا مشكله
0: بس 100 وجه وين طولي
1: قال لك تامر حسني من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين
0: خلي بوشين خلص نحترمهم صرنا عارفين حددنا ايوه

0: زمان الطلاق كان إشي صعب.
1: أوه.
0: هلأ ماشي ربنا حلله. هو ربنا حلله بس صار الأمور تافهة الطلاق عليه.
1: يعني عشربة مي ممكن تتطلق يعني البيت عادي يعني مشكلة.
0: ما عجبنيش قعدته لبسه شكله.
1: بطلوا يطولوا بالهم على بعض زي قبل عن جد والله.
0: يا جماعة هو برضو الشغلة مش كندرة أنت تبدل مرطة يعني.
1: تبدلها تغيرها كبرت أو صغرت. أنت
0: أو هي تبدل جوزها أو يعني برضو. جماعة في عشرة في أشياء مرات يعني الحياة بالعشرة مرات بتخلي الواحد يعني يستنى على الثاني لأنه في أشياء حلوة كانت في الحياة كل عادي عادي عادي عادي
1: يعني
0: فالعيب سكروا عليه يا جماعة الخير الضمير راح من زمان هاي العيب راح الحرام شكله روح وين رايحين يا جماعة
1: كله روح والله ما ضل إشي صراحة عقلت نجاة آخر إشي كل واحد بيمثل حاله إحنا وصلنا لهاي المرحلة إنه كل واحد عن جد بيمثل حاله هيك بنحكيها عيد بحكي لنا أعطونا حالة قتل ما حكوا إن اللي قتل مجنون أو بتعاطى أو مريض نفسي كلهم هيك الله وكيلك يا عيد
0: هل حبة المخدر كان شارب مخدر راح قتل عيلته وهداك معصب نفسيته أو مش عارف إيش
1: كله
0: نفسية أو يعني شوية هيك عقله شوية خفان
1: طب يعني بدون ما نقرأ البيان يعني خلاص متوقع حدا قتل مرته أو حدا قتل ابنه مجنون
0: إذا واحد بيشرب مخدرات حطوه بمصحة وإذا واحد شايفينه برضه إنه عقله شوي حطوه بمصحة مش عيب ما هو رح يتعالج وهيك بتصيرش في عنا عمليات قتل هذا إذا إحنا زي ما أنتوا بتحكوا إنه عقله خفيف أو بيشرب مخدرات فيا جماعة الخير يعمل غلط غلط والعيب عيب والحرام حرام اشتغلوا بهذا الإشي فإحنا الأمور صارت سايبة
1: سايب شوربة شوربة أبو عاري برجع لنا لموضوع العلم بحكي لنا رفع العلم الأمريكي من قبل بعض المواطنين بمناطق مواجهة الاعتداءات بيعكس شعور حاد بانعدام الحماية وغياب دور المؤسسات الرسمية في ردع المستوطنين فهذا الإشي بيدفع الأفراد لأنهم يدوروا على أي رمز ممكن يوفر هيبة وهمية أو حماية مؤقتة لبيوتهم حلو ممكن برضه جدا وارد مدام فيش هون تحرك
0: اللي مع جنسية أمريكية هو بالأصل فلسطيني ولا سنغافوري
1: مدار أبو ريدة
0: إنه فلسطيني
1: فلسطيني
0: ليش تحكي عنه يعني أمريكي هو فلسطيني هو اضطر
1: جنسيته أمريكي يمكن قاعد كثير وقت برا
0: هلا أي حدا تصح له جنسية بالمقابل مع جنسية فلسطينية
1: والله ما بنحكي لا
0: في حدا بحكي لا
1: لو جنسية صومالية والله المهم جنسية
0: الكل متمسك في الجواز سفر الأردن يضحك على بعض ليه
1: أنا ما عندي شو ما بتمسك
0: شو لو عندي ما أنا عندي جواز سفر ولا إيش
1: ولا
0: حالية.
1: أنا
0: ما
1: يعني ما بنطلع شو بدنا
0: ما سافرتش أنا يعني
1: لا.
0: لساتني صغير فحدا بيجي جنسيات ومع جنسيته فلسطين بيقول لا
1: لا طبعا
0: في ممكن يجي حدا بهالدولة يعتبروك إشي كتير كبير يقول لك إحنا بدنا نحترمك نعطيك جنسية كندية مثلا وجنسيتك موجودة بتقول لا
1: أكيد لا
0: ما حدش بقول لا
1: ما بقول لا لا أقول لا
0: يعني أنا
1: يعني إيش منيح
0: جماعة الخير هذا مش عيب
1: لا طبعا ولا حرام لا عيب ولا حرام هذا إشي يعني 50-50 منيح مش بطال مؤمن أبو دهير يسعد أوقاتك عبد الله بيحكي لنا خاتم وساعة وزيادة باقي الأمور زينة للأنثى مش للرجل يوسف أنا معي جواز أردني ولو معيش ما اشتغل يعني بالإمارات محل ما هو موجود
0: ما صار مع العلم علم أمريكي
1: لا شايفين كيف؟
0: ما هو اللي حكى عنه على اللي حكى الناس اللي حكت عن العلم إنه ليش حاط مركب علم واضطر يعمل هيك ما هم بجوز معهم جوازات سفر أردنية وحاط رقم واحد مش رقم اثنين كل الاحترام لكل الجوازات طبعا احنا بس بنحكي الحالات الناس إنها يا جماعة الخير دعي خلوا الناس كل واحد أضرب مشكلته وحياته إذا أنت عندك حل مشكلته
1: احكي.
0: تفضل ساعده إذا
1: ما عندك
0: حل روح عنده وساعده مش حكي يعني أعطيه إيش
1: مثلاً
0: يروح يعمل الصح أنت من أنت شايف وين الصح يعني
1: فغير هيك سكره لا تمك يعني ما تحكيش الأخلاق هي أبو علي بيحكي لنا هي اللي أنت بتعمله لما ما حدا يشوفك حلو كمان الجيل الجديد بفاء بتحكي لنا صار أجرى شوي وأكثر وعي بحقوقه الفردية
0: ما هو أجرى لأنه عماله النت مفتوح
1: كل شيء مباح
0: النت كان مفتوح بس ما كانش في سوشيال ميديا وفي يوتيوبرات هدول اللي بيطلعوا قاعدين يعني والناس بتصدقهم وبقلب الحرام حلال والعيب مش عيب ويعني والناس ماشية سايقة واللي عمره 15 سنة وبداية المراهقة مرات تصرفاته بيقدرش يعني مش واعي عليها، ومرات الأم والأب مش فاضيين بشغلهم بحياتهم، فالأمور اختلفت عن زمان.
1: كل شيء كل شيء اختلف. سمعنا أغنية
0: يلا شو حلو.

0: أهلا يا مؤمن، برأيي بحكي لنا كلمة عيب لسه إلها تأثير كبير، خصوصا بمجتمعاتنا أحيانا بتخلينا نعمل أشياء مش مقتنعين فيها ونترك أشياء بنتمناها بس يعني خوفا من كلام الناس ونظرتهم. المشكلة مش بكلمة عيب نفسها، المشكلة لما تصير آراء الناس أهم من قناعتنا وراحتنا. يعني عندنا مؤمن شايف إنه بعده في كلمة عيب إلها تأثير
1: ممكن على المحيط اللي هو عايشه.
0: مؤمن أنت مش عنا، أنت برا، فممكن إحنا على حسب الشافات اللي بنشوفها سواء عنا هون بشكل عام بفلسطين، يعني حسب إحنا اللي بنشوفه وحسب ما الناس شايفة إنه لا. بس حلو يكون عندك رأي محايد، يعني مش غلط. ممكن زي ما حكى رائد، حسب المحيط اللي أنت عايش فيه أو أنت هلأ موجود فيه بفرق. تعرف إنه الأجانب أحيانا بتفرق عندهم كلمة عيب أكتر من عنا هون.
1: ما هو قصدي أنا على كلامك، شوف شو كاتب لك سام.
0: شو كاتب لنا سام بالوقت المناسب؟ هيا بحكي لنا، إذا اللي عايشين بالأدغال بيغطوا عوراتهم بالشجر وعندنا صارت على النت مباحة للجميع، ضل في عيب. بحكي لكم أحيانا في أجانب بتلاقوهم عن جد يعني كلمة عيب عندهم إشي كتير أساسي من ناحية التصرفات يعني. وبالنهاية كل واحد محيطه، نرجع يعني بنحكي كل واحد محيطه، كل واحد كيف تربية أهله إلى الظهور غير.
1: ما شفتش توشة في أوروبا ليش تطلع فيه؟
0: مين؟
1: ما شفتش توشة في أوروبا مثلا ليش تطلع فيه؟ ما عمري شفت.
0: نظرتك ما عجبتنيش أروح أكل
1: راح فيها كم من واحد مثلا كمان ما شفت.
0: هبل إحنا عنا يعني، الله يكون بعون العقول اللي عنا قسما بالله، الله يهديهم يا رب، نسأل الهداية لهم. طيب يوسف بيحكي لنا انه لما بيعرفه عن حاله، مع انه مكتوب بهويته هون الجنسية اردني، ما بيحكي الا انه هو فلسطيني. ان شاء الله بترجع على فلسطين يا يوسف. نجات، تحياتي لأكاديمية عيب اللي خرجت زوجات صابرات صنعوا مجتمعات الذوق والاحترام، وتخرج منها رجال بمعنى الكلمة، كانوا قادة سوري في الشهامة والرجولة. كمان تمارك تحكينا،
1: لا بتحكي على اميات زمان صح؟
0: لا برضه يعني احنا رائد بدناش نلغي انه برضه هذا الجيل ممكن يكونوا بيفهموا بالعيب وبالحرام اكثر من كثير
1: يعني
0: ناس.
1: اذا سمعتنا تقولنا عن مين بتقصد؟
0: قولي
1: بشكل عام ولا بتحدد عن تبعون زمان؟
0: احكي لنا يا نجات. بس لا انا بحس انه يعني ربنا الله في يعني الجيل هاد انه لا في ناس.
1: انا بتسأل انا هلا
0: فاهمين
1: يا برضو يعني طبعاً. اكيد في خير
0: طبعاً.
1: في منيع وفي ابيض وفي اسود وفي كذا، بس الغالب نحكي على الغالب صار يعني الغالب.
0: نعم.
1: احنا بنحكي على الموضوع
0: انه قبل. طب شو وضع الطقس؟
1: الطقس زي ما حكينا
0: اليوم الشوب للركب كان
1: يعني انا بستغرب
0: مش معقول.
1: انا بستغرب انه هاي الايام بالنسبه للشوب انه مش حار كتير
0: بالله،
1: لانه اخف من الاسبوع الماضي اللي احنا عشناه. فالجو رح يكون بكره نفس الجو اليوم، وفي يعني انخفاض طفيف، ويوم الخميس ما فيش تغيير. بس اللي
0: بس
1: جاي عندكم بس جمعه سبت احد اثنين ثلاثة، كل هذه يا جماعة الخير حار جدا وارتفاعات ملموسة في الحرارة، ورح يكون جو صيفي حار نهارا وحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسود أجواء حارة جدا في المناطق كمان الغورية ليلا ويسود. يعني بالليل رح يكون جو منعش.
0: لا من امبارح صراحة الجو حلو بالليل.
1: بس بنهار جمعة سبت أحد اثنين ثلاثة رح يكون حار جدا
0: حار جدا
1: حار جدا.
0: الله يجيرنا من هالشمس يا رب.
1: احنا لسه يعني مبلشين.
0: احنا بعدنا مبلشين، احنا بعدنا عن جد يعني بأوج الصيف زي ما بيحكوها. طيب عندنا عيد هلا الناس حطوا دقره للي حط العلم الامريكي واحتمال يخلوه جاسوس. حكي الناس ما بيخلص يا عيد، يحكي بدهم اياه، لا بيقدم ولا بيأخر. بنعمل السبعة وزمتها سام بحكي، وبندعي الله ما يحرمنا من الجنة وريحتها. في كتير بستات عن هاي الأمور، بتلاقي الواحد ماكل ورثة أخته وكذا، كل عباراته على الفيسبوك دينية وكل هاي الأمور، فبتلاقي هيك فئة أكيد. تمايا، والله لو كل رب أسرة بلش بحاله وبعيلته إنه يتابعهم وعلمهم الصح من الغلط كان هلأ إحنا بألف خير. بس يعني ارجعوا لدينكم وكل إشي رح يرجع والحياة رح تتحسن الأفضل، وإحنا بآخر وقت يعني المفروض نكون قريبين لربنا أكتر. كل هالأمور اللي بتصير حوالينا والفتن عم تحكي لنا ارجعوا لدينكم وربكم، ما ضل إشي والعمر يعني قصير. إذن قبل ما نختم، إذا لسه حدا يعني حب أكيد يشاركنا بسؤالنا اليوم، هل كلمة عيب لسه بتتحكم بقراراتنا هاي الأيام ولا بطل إلها فائدة؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شوف شو بده يسمعنا.

طيب نختم مع نجاة. آخر إشي بتحكي لنا إنه الشباب بتربوا على غض البصر، عيب ما تطلع على ما تطلع على النسوان، ما ترفع صوتك بوجه. طيب نختم مع

جات آخر إشي بتحكي لنا إنه الشباب تربوا على غض البصر، عيب ما تطلع على ما تطلع على النسوان، ما ترفع صوتك بوجه أستاذك، ما تهزأ من المسن، تعقيبها على نساء ورجال زمان. هذا الإشي طبعا بتحكي لنا برجع للتربية وللثقافة والأصل اللي هم الأم والأب. هذا الإشي يعني برجع لتربيتك، لمحيطك، للناس اللي حواليك، للناس اللي تربيت معه وإنت صغير، للناس اللي عاشرتها وإنت كبير. كل هدول الشغلات يا جماعة عن جد الواحد ما يستهين فيها، لأنها فعليا بتعمل فرق بكل هاي الشغلات. إحنا هيك يعني وصلنا للختام، حلقة يعني صراحة حلوة، استفدنا فيها كتير أمور عن العيب وعن الحرام، وإن شاء الله ما يندثروا هدول الشغلات، هم كتير خفوا مع الأسف، بس إن شاء الله إنهم ما يندثروا على الآخر، ونرجع هيك نضل ملتزمين بعاداتنا بتقاليدنا بالعيب والحرام اللي إحنا تربينا عليه من أهالينا، وما نتجاوز أي خط أحمر ولا حدود. شكرا لتفاعلكم، لمشاركاتكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية.

0: الصينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
1: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
2: طبعا. ايش هذا؟ بس
1: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
0: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
3: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم قدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالا باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقا لكتير مؤرخين بيقولوا انه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
7: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: إنها 5 مساء الآن.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صيفي عادي غائم جزئي لصافي، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: انفردت الستارة الآن، وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: الساعة الآن 7 مساء. شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: الهوى يا هوى يا نسمة صيف ريحة.

الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو 1-3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا عمي يا عمي احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
1: يا عم احنا اولاد ناس.
0: طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
2: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
3: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
0: ايه ده؟ ده سمكة مصيبة.

0: FM اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو مرحبا.
7: ألو،
6: خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

التسعينات أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: مش أنا شطور؟
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص، كان الفلافل، كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كتير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

ولا يوم بفرح ليالي ولا لون بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

سافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.